0: أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
1: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
0: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنية التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
7: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.

0: في هذه الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالم نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي بدا حاجه بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم فيها انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشد والفاده تاعهم يعني الا ما الا مشتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم
1: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو على المستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي ممكن انك تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
2: في هذه العطله ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول تاهما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا بامال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب
3: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
4: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
5: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
4: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
6: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
4: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
7: إنغمي سنين كرة إنماضن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل إنغمي سن قماب راديو ريم راديو
3: الخبر من المصدر
8: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026 وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
9: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلات مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
8: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
3: أخبار المغرب والعالم.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
12: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
8: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
7: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: غيم راديو.
8: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو.
8: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
14: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
13: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
15: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
13: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
7: غيم راديو.
8: الخبر من المصدر.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
2: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا، نشطنا، تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش. وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
1: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حاراً بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحاراً نسبياً بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إنغمس نيم كورا. إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون امسا تونونت غوسكزين انغميسن غما براديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. اذاعه الاخبار المغربيه.
4: اجي فريمون دون ترانسفورماسيون.
5: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديدة. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
7: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
5: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
8: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
5: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية.

0: 2022، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
1: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
0: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
5: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع

0: صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
1: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
0: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
5: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
4: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
6: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
4: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
7: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
8: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش. وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
7: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
3: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
0: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
1: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
0: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني. ريم راديو. ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
9: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
9: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
5: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
4: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
6: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
4: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو.
0: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
13: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد دورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
0: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوزي القجع وينجى الخطاط.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدف المدرسي.
14: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
4: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
15: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
4: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا. على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
8: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، اي ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
7: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حاراً بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحاراً نسبياً بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيان غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
9: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
5: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
4: إذن كيف ما قلت، الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، خاصة أنهم العقود المنتشرة بكثرة، خاصة أيضا في مجال العقارات. كنا تكلمنا حول التعريف ديال هذا العقد والأهمية ديال هذا العقد، وبدينا الحديث حول الوثائق المطلوبة من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع. وتوقفنا أستاذ الفاضل عند مسألة مهمة بعد ما تكلمنا على أن بالوثائق اللي هي أساسية خاصة تكون أثناء يعني عقد الوعد بالبيع. قلت البطاقة الوطنية، لابد الإنسان يدلي بالبطاقة الوطنية، يدلي بشهادات الملكية، يدلي بأصل التملك، يعني ولا كان داك السيد ماشي هو اللي مالك كينوب على شي حد، يدلي بالوكالة، والوكالة كتخضع لواحد شروط قانونية معينة. وصلنا لمسألة مهمة مرتبطة بالتصميم الطوبوغرافي، خاصة خذينا الحالة ديال العمارة، قلنا اللي كيشري شقة ولا كيشري مثلا متجر. قلت أستاذ الفاضل أنكم كتطلبوا تصميم طوبوغرافي ديال داك ليطاج، علاش كتطلبوا هذا التصميم الطوبوغرافي؟
5: تماما، من الوثائق المطلوب أننا يدلي بها البائع في عملية ديال بيع شقة ولا كما قلنا ولا متجر، وربما حتى فيلا في ملكية مشتركة، لأن الملكية المشتركة فيها السكن الأفقي والسكن العمودي. ولكن الخطأ كيوقع أغلبية في العمارات. من الوثائق اللي هي مهمة جدا هي التصميم الطوبوغرافي ديال ليطاج، كيكون واحد التصميم في ديال الطبقة كاملة، وكو فيه الشقق ولا فيه المتاجر إلى آخره ديال ديال ديال ديالك الطابق. فالهدف من هذاك الطلب ديال التصميم كنشوفوا مع الطرفين معا، البائع والمشتري، الموقع ديال الشقة في ذاك الطبق. مثلا كنشوفو طلع، كنقول طلعتي مع الدروج، حنا دابا في الطبق الاول والطبق الثاني حسب الطبق الشقة فين موجوده في ديك العماره، كنتاكدوا من الطبق وكنشوفو مي كطلعتي مع الدروج ولا خرجتي من لاسونسور، واش درتي على اليمين واش درتي على اليسار. عموما الطبق ما كيكونش فيه بزاف ديال الشقق، كيكونوا مثلا 4 ولا 5 ولا 6 ديال الشقق، يعني مثال على الطرف انهم تعرفوا على الشقه اللي هي موضوع العمليه. مي كيتاكدوا كي سيدي راه خرج من لاسونسور درت على اليمين، هي فعلا ديال الشقه اللي دخلنا ليها، كتدخل كاين الصالون على اليمين، كاين الكوزينه على اليسار، كاين بيت الناس الى اخره. كنتاكدوا ديك الساعه من انه داك الرسم العقاري اللي دلال لنا به البائع هو فعلا
4: نفسه اللي غادي يشري،
5: نفسه اللي كيطابق الشقة او المتجر او المكتب، الموضوع ديال ديال ديال العمليه ديال ديال ديال التفويت.
4: نعم، وهذا امر مهم للاستاذ منتصر العالمي. ربما انه في بعض الاحيان الانسان كيبان له انه من باب الترف كثرة الوثائق، جيب هذه الوثيقه جيب هذه الوثيقه، لكن الامر مهم جدا. وانا كنعرف احد الاصدقاء وقع له هذا الاشكال هذا، احنا الان كنعالجوا يعني مجموعه ديال الاشكالات اللي ممكن انها توقع. بالفعل شرى واحد الشقه في الملكيه المشتركه، نهار اللي بغى يبيعها لقى راسو على انه كان ساكن في الشقة ديال جاره وماشي في الشقه ديالو، وقعوا مجموعه ديال الاشكالات، لانه هو كان صلاح كان عمل مجموعه ديال هذه الاضافات، الجار ديالو لقاه واخد كريدي على هذيك الدار، مسكين من بغى يبيع ويحل، يعني الى حدود ساعه ما عرفتش. يعني لابد اننا نخلصوا في احدى حلقات او نخصوا في احدى حلقات القانون والناس الحديث على الحل ديال هذه الاشكالات اللي كتوقع، لكن الامر مهم جدا. راه الموثق ملي كيطلب تصميم طوبوغرافي يستشري في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش نزاعات يعني من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم.
5: فعلا وكذلك تنصح حتى كان شي خطا وقع في الماضي كنحاولوا نصلحوا لانه كما قلتي استاذ هشام الصديق ديالك راه كاين حالات اللي تعرضوا لنا احنا في المكاتب ديالنا قليل العمل يعني كيجي واحد مثلا كيبغي يبيع واحد الشقه كنطلبوا داك البلان ديال البلان كادسترال ديال ديك الشقه وكنلقاو بانه ربما راه ساكن في الشقه المقابله ليها
4: خاصه ملي كانوا نفس المساحه مثلا
5: كتكون غالبا كتكون نفس المساحه ويعني ومساله شويه صعيبه لان حتى بالنسبه للطرفين ما كيتقبلوهاش خصوصا كنضرش الطرفين كان صاحب الشقه والجار ديالو يعني واحد كتبقى مثلا كما قلتي صالح الدار ديالو مزيان فرشاه مزيان ربما مشى عنده والاخر اللي مقابل معاه اللي هي الملكيه ديالو راه ماشي فيها نص المواصفات يعني مساله كتكون شويه غريبه ولكن
4: كتوقع
5: والصح ديالها كاين ممكن طبعا ممكن صح بصحة خسائر للطرفين معا وكتكلف مصاريف الصح ديالها كان مباشرة من بعد الوقوع الخطأ راه ما كيكونش صعيب ولكن لقيتي واحد السنوات ولا واحد مدة طويلة وعاد بغيتي وعاد اكتشفتيها وبغيتي تصلحها فيها شوية المصاريف ولكن لا بد منها
4: ماشي وهذا يعني أمر مهم أستاذ منتصر اللي كنتكلم عليه أنه الإنسان يرد البال قبل ما يوقع في شي إشكال ملي كيطلب كيف ما قلت التصميم الطوبوغرافي يكون شاف الشقة هو قبل باش ملي كيمشي عند الموثق كيوصفها له بدقة كيقول له أنا ملي طلعت مع الدروج ولا خرجت مع لاسانسور راه الشقة كاينة على يدي اليمين ماشي على يدي اليسار ولا أنها مقابلة ليا ولا أنها مثلا على يدي اليمين هي الشقة الثانية إلى غير ذلك لأن كيف ما قلت ربما كيوقعوا الإشكالات كانوا كيوقعوا قبل بشكل او باخر كيكون مثلا هي الحارس ديال العماره الحارس ديال العماره بغى يعمل الارقام ديال ديك الشقق ديال مثلا ليطاج كيقول له المقاول مثلا غادي تعمل رقم واحد من جهه اليمين واحد جوج ثلاثه اربعه مثلا كيجي هو كيعمل واحد من جهه اليسار واحد جوج ثلاثه اربعه كيولي الارقام مختلفه في يعني في ذاك الطابق الدور ديال الموثق مهم جدا ملي كيطلب واحد الوثائق رغم انها يعني على ما اظن ما كتكونش مكلفه ولكن كتلعب واحد الدور مهم جدا في حمايه المتفقين
5: وحتى يعني تيقول هذه المساله ما كتاخذش بزاف الوقت يعني مساله بسيطه كتاخذ غير بعض دقائق قليله والخطا كما قلت لنا كيوقع الخطا ما كيكونش يعني بسوء النيه كيقدر يوقع بحسن النيه هو لازم يعني واحد الناس ينتبهوا ليه باش ما يطيحوش في هذا الخطا هذا
4: نعم تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي بالنسبه للشقه وبالنسبه للمتجر وحنا كنتكلموا على الملكيه المشتركه كيف ما قلتي ممكن انكم كطلبوا ايضا بالنسبه يعني للفيلات اللي كيكونوا تابعين
5: في العقار الخاضع للملكيه المشتركه كيطلبوا فيها الوثائق
4: نعم كيطلب فيها التصميم الطوبوغرافي والوثائق
5: والتصميم الهندسي كذلك
4: نعم الوثائق الاخرى ايضا مطلوبه الاستاذ منتصر
5: كاين حالات اخرى الا كانت مثلا العمل ديال موضوع الواد البيك يتعلق بأرض عارية حضارية هذيك الأرض نشوف واش مثلا واش هي جزء يعني في واحد تجزئة ولا غير مجهزة إلا كانت مثلا ديك الأرض عارية هي في واحد تجزئة يعني واحد مجزئ هو اللي باعها ولا كتشري مع شي واحد اللي شري مع واحد مجزئ كنعرفوا أنه كاع المشاريع العقارية كتعطي واحد العدد ديال الوثائق ديال التعمير وباش واحد يدير تجزئة كيخصو واحد الرخص وكيخصو واحد الدفتر ديال التحملات وكيخصو واحد لوتوريزاسيون باش يبدا بالتجزئ وخصو ملي كيكمل المشروع كياخذ واحد التسليم مؤقت وكياخذ التسليم نهائي هادو كلها وثائق كان خصو كيطلبها الموثق خصوصا كان المشتري عند المجزئ راه هو المجزئ هو اللي كيدلي بها الموثق باش هذاك اللي كيشري ديك البقعه وكنشوفوا التصميم كذلك ديال التجزئه حتى هي باش ما يوقعش نفس الخطا لان حتى هي كنعرفوا باش نعرفوا البقعه اللي زار هذاك السيد راه هي فعلا اللي غيشري لان تيقدر يوقع فيها الخطا
4: نعم
5: كيخصنا نتاكدوا حتى هي مثلا ما درتي مع هذه الزنقه هذه والزنقه ديال 15 ولا ديال 12 واش الدار رقم واحد واش رقم جوج الى اخره وكنشوفوا دفتر التحملات باش كنشوفوا ديك البقعه اللي شرى داك السيد لاش صالحه شنو غيبني فيها واش يبني فيها مثلا ار بلس 2 واش ار بلس 3 واش فيلا واش سفلي تجاري واش ماشي تجاري يعني كل المسائل كتكون في الوثائق ديال ديك التجزئه اللي كيشين فيها داك السيد يعني الوثائق ديال التجزئه كتكون فيها كاع المعطيات اللي كتوضح داك البقعه موضوع الوعد بيع لاش صالحه وشنو يمكن لك تبني فيها مثلا حتى لما مثلا كانت فيلا شحال عندك ديال الجرده شحال ما عندك ديال الجرده واش يمكن لك دير السوسول واش يمكن لكش دير السوسول يعني كاع الوثائق ديال ديك التجزئه راه فيها كاع المعلومات مشي وثاني ربما لا كانت ثاني ديك البقعه هي غير مجهزه يعني ماشي شاري مع تجزئه واحد ارض في واحد المنطقه ربما هي مشروع واش واحد المنعش عقاري ولا مجزئ بغى يدير فيها مشروع فكنطلبوا لا نوت رونسينيومون بطاقه المعلومات اللي هي كتطلب من الوكاله الحضاريه باش كنعرفوا ديك الارض شنو هي نوعيه المشاريع اللي يمكن يجزى المشتري في ديك الارض. يقدر يكون مستثمر، يقدر يكون منعش، يقدر يكون مثلا مجزئ بغى يدير فيها تجزئه، واحد بغى يدير فيها مثلا واش يوزين الى اخره. ديك الوثيقه اللي كنطلبوا لاندرون سينيمو اللي كنطلبوا من الوكاله الحضاريه هي اللي كتعطي كاع المعطيات ديال المشروع اللي يمكن ليه يستقبلوا ديك الارض.
4: نعم، مهم جدا. وحنا كنتكلموا على بطاقه الوثائق او نودغون سينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضاريه. ربما انه في بعض الاحيان ملي كتكون تجزئه من طرف منعش عقاري كيسهل على الموثق، يعني كيعطيه كيف ما كنقولوا الدوسي كامل، هذاك الدوسي تكنيك كامل كيعطيه الموثق كيكون باين. لكن بعد النوبه كيوقعوا الاشكالات ما بين الناس اللي كيكونوا خداو من عند المنعش العقاري وغادي يبيعوا الناس اخرين، فكي دخلوا هنا الوسطاء الاسد المنتصر. هذا واقع كنعيشوه بعض المرات. وكيجي السيد اللي غادي يشري كيقول له هات البقعه فيها ار بلس 3 تبني فيها ثلاثه ديال لي زيطاج، وانا سمعت بانه ما عاطينا الرابع، غادي تبني الرابع ولا غادي دير كذا، في حين انها كتكون هي كاع باتات ان هذيك البقعه مثلا فيها ار بلس 1 ولا ربما ان فيها غير صالحه للبناء مثلا ديال دار للسكن، ربما انها فيها شي مشروع اخر. دونك نتكلموا على هذه الاهميه كيف ما قلتوا، نزيدوا نركزوا عليها لان هذا امر مهم جدا ديال مذكرة المعلومات نودغون سينيمون اللي كتعطيها الوكالة الحضارية واللي كيطلبها الموثق.
5: هو كاع المعلومات بدا يعني اي واحد مقبل واحد عملية الشراء خصو ياخذ المعلومة من المصدر الحقيقي ديالها. يعني تمشي عند الموثق ولا تمشي للوكالة الحضارية ولا تمشي مثلا كتشري من عند مجزئ ما يكذبش عليك في هذه المسائل، لانه ماشي مصلحته يكذب على الزبناء ديالو. وحتى الثمن ديال البقعة راه كيختلف على حسب النوعية ديال البقعة، يعني راه هو باين بشحال كيبيع ار بلس 2، بشحال كيبيع ار بلس 3، بشحال كيبيع الا كان ريشوسي يكون فيه تجاري. ولكن اللي كتشري من عند واحد يعني واحد ان بارتيكولي، واحد الشخص اللي هو السافد، راه تمشي عند الموثق وتقول له عافاك سيدي انا بغيت تعطيني المعلومات ديال هذه الارض هذه، راه غنشري من عند السيد وبغيت نعرف المعلومات من عندك انت، قول لي شنو هذه الارض صالحه. والموثق غادي يطلب لي الوثائق اللي غتعطيه كاع المعلومات وتوفر لي كاع المعلومات وغادي يلتزم وعلى دراية.
4: نعم.
5: والمسألة اللي ما فيها بس ننبهوا ليها هو أنه حتى يعني بعض الناس كيتسرعوا بعض المرات وكيقدروا يعطوا تصبيق ولا شي حاجه قبل ما ياخذوا المعلومه اللي هي مهمه جدا، يعني قبل ما تجبد تمد يديك في جيبك وتعطي شي تصبيق اللي هو يقدر يكون مهم، خصك تاخذ المعلومات وتاخذ المعطيات.
4: لان اسمح لي استاذ منتصر، راك حطيتي الصبع ديال كيف ما كنقولوا على امر مهم جدا، لان في بعض المرات كيكون الدور ديال الوسطاء هو انه تم ديك العمليه ديال البيع، لانه الهدف ديالو هو انه يدخل هو الفلوس.
5: أكيد.
4: لكن الاطراف الاخرين كيكونوا ما عارفين شيء، فماذا يقع كيف ما قلت كيجي كيقول له شوف ربما تمشي لك الهمزه كذا الى غير ذلك، خاصك تعطي العربون. والسيد مازال ما عارفش، مازال ما متيقنش شنو كاين تما، ما عندوش المعلومات القانونيه مضبوطه. كيقول له انت شفتي تبارك الله الناس راهم بانيين هم حداك اير بلس 3 اير بلس 4 البقعه مزيانه، خاص بيا السيد قبل ما نمشيو عند الموثق جبد الفلوس، جبد العربون. السيد مسكين كيعطيه ربما شي مبالغ مهمه كياخذ هذا الطرف الاخر، ملي كيمشي عند الموثق وكيطلب له الموثق الوثائق كيتفاجئ بواحد الحقيقه اخرى، ربما لانه ما كتكون ثقلت له في النوبه الاولى.
5: ربما ذاك الطرف اللي كتعامل معاه ولا كتفاوض معاه ربما ماشي هو كاع الملك.
4: نعم.
5: ربما ذاك الملك كاع ما فراسوش، ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوا عليه، ربما ماشي، ربما راه ذاك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس. نعم. واحد فيهم باغي يبيع واحد ما باغيش يبيع، ربما الوضعيه القانونيه ديال ذاك العقار ما كتسمحش بالتفويت.
4: نعم.
5: يعني الواحد خصو يتريض قبل ما تجبد العربون تعطي العربون، خصك تشاور تمشي عند الموثق، تصبر واحد شويه لطون اللي تمشي عند الموثق، وهذيك الساعه اللي قال لك راه العقار هو هذاك، راه فين هذا هو السيد، يدير ديك التحريات ديالو على العقار. تحريات بسيطه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني قبل ما كاع حتى لما يكون واحد ما عندوش هذا الملكيه جديده، راه كيمكن ندخل للسيد ديال الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه وكنطلعوا على المعطيات ديال داك العقار وكنعرفوا شكون هو المالك. يعني مساله في نهار ولا في يومين تقدر تعطي المعلومات للشخص اللي كان هو فعلا باغي باش يشري، راه كتقول لي ديك الساعه كتعطي الفوفير الضوء الاخضر باش الا بغى يعطي شي تطبيق بسيط ولا شي حاجه.
4: نعم، وهذا هو السبب اللي خلنا لا على ان تكون سلسله او مجموعه حلقات حول عقد الوعد بالبيع، اللي غادي نتكلموا فيها ايضا على الالتزامات الواجبه على اطراف العقد، نتكلموا على التسبيق، نتكلموا على الفرق ما بين التسبيق والعربون ان شاء الله في الحلقات المقبله. شكرا لكم الاستاذ منتصر العالمي على تلك الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع.
5: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
4: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
6: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
2: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن.
8: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنية التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
12: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
11: غيم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
10: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
13: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
10: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي.

0: والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو. بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
3: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
2: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غماب راديو غيم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
0: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديدة. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسية.
5: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
0: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
6: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40

0: وكانت يعني مجموعة من تلميذات وتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
1: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي، واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
2: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
4: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بوغ لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
3: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
3: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينة بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا، نشطنا، تلاقينا الأصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش. وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
2: وتجسد هذه المبادرة التزام بنك إفريقيا بالبعد الإنساني والثقافي في علاقاته بالمغاربة المقيمين بالخارج، كما أنه فرصة مميزة لاستحضار التقاليد المغربية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة، انعقاد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. بطنجة، بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. وبأكادير، إسدال الستار على الدورة 21 لمهرجان تيميتار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة، انعقد تشغال المجلس الإداري للمكتب المخصص لدراسة حصيلة إنجازات سنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. لنتابع.
4: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة، والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس، أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
3: في خبر آخر، وبمدينة طنجة، نظم بنك إفريقيا أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل الشعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
5: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بور لانفيتاسيون
1: لا سواري سيتي بيان باسي داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش. وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
4: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
3: ونختم حصد الجهات من أكادير، حيث أسل الستار ليلة أمس على فعاليات الدورة 21 من مهرجان تيميتار علامات وثقافات بأمسيتين فنيتين مزجتا بين موسيقى غناوة والأغنية العربية والإبداعات الأمازيغية في تجسيد لروح المهرجان القائمة على الانفتاح والحوار بين الثقافات. واستقطبت الليلة الختامية لهذا الموعد الفني المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جمهورا غفيرا توافد بكثافة على ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق، اللذين شكلا فضاءين نابضين بالحياة على امتداد هذه الدورة. واستهلت السهرة بساحة الأمل بعروض قدمتها فرقة أحواش الجنوب الكبير التي استحضرت غنى الموروث الموسيقي الأمازيغي وتنوعه من خلال لوحات فنية جمعت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية والرقصات الجماعية وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
9: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلات مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
8: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
7: ريم راديو، ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
11: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
7: ريم راديو. ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
2: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
12: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسية.
13: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
12: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
14: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
12: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
7: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
7: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
15: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
12: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
16: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
12: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس. توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس.
11: سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض سحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيان غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
18: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
2: من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
17: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
8: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
19: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
8: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
7: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
7: إن غمزنيم كرة، إن مادن دينامورن دغراغلان، تسرتيت امون، تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
17: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه.
7: غيم راديو،
17: اذاعه الاخبار المغربيه.
4: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
1: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
4: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
7: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
8: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
9: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها تقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحوه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قبل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
8: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوزي القجع وينجى الخطاط.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: ريم راديو.
17: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
17: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
11: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
7: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية،
2: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
19: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
8: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
7: ريم راديو.
17: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
7: ريم راديو.
17: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
15: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
12: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
16: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثاً عن التراث، بحثاً عن الرموز المغربية، بحثاً عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
12: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
17: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
17: الأخبار على مدار الساعة. نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين،
17: ريم راديو.
12: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
13: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
12: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
14: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
12: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
17: أخبار المغرب والعالم.

0: وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
1: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش. وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
0: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
2: إذاعة الأخبار المغربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
4: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنية التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية.

0: في القارة الإفريقية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم غربية ريم راديو. لأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذا الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
8: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
7: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: في الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حش بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انايا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشدو الفاده تاعهم يعني الا ما الا ما شتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
1: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
2: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو
3: الأخبار على مدار الساعة. في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
5: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
4: ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو
3: الخبر من المصدر. حالة الطقس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
7: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
11: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
10: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
12: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
10: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
4: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
10: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
13: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي, فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
10: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
14: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
10: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
7: أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع, ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير, تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
16: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين, مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
7: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
4: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، اي ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
3: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
6: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
10: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
9: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، خاصة أنهم العقود المنتشرة بكثرة خاصة أيضا في مجال العقارات. كنا تكلمنا حول التعريف ديال هذا العقد والأهمية ديال هذا العقد، وبدينا الحديث حول الوثائق المطلوبة من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع، وتوقفنا أستاذي الفاضل عند مسألة مهمة بعد ما تكلمنا على أن بالوثائق اللي هي أساسية خاصة تكون أثناء يعني عقد الوعد بالبيع. قلت البطاقة الوطنية، لابد الإنسان يدلي بالبطاقة الوطنية، يدلي بشهادات الملكية، يدلي بأصل التملك، يعني ولا كان داك السيد ماشي هو اللي مالك كينو على شي حد، يدلي بالوكالة، والوكالة كتخضع لواحد شروط قانونية معينة. وصلنا لمسألة مهمة مرتبطة بالتصميم الطوبوغرافي، خاصة خدينا الحالة ديال العمارة، قلنا اللي كيشري شقة ولا كيشري مثلا متجر. قلت أستاذ الفاضل أنكم كتطلبوا تصميم طوبوغرافي ديال داك ليطاج، علاش كتطلبوا هذا التصميم الطوبوغرافي؟
10: تماما، من الوثائق المطلوب أن يدلي بها البائع في عملية ديال بيع شقة ولا كما قلنا ولا متجر، وربما حتى فيلا في ملكية مشتركة، لأن الملكية المشتركة فيها السكن الأفقي والسكن العمودي.
9: نعم.
10: ولكن الخطأ كيوقع أغلبية في العمارات. من الوثائق اللي هي مهمة جدا هي التصميم الطوبوغرافي ديال ليطاج، كيكون واحد التصميم في ديال الطبقة كاملة، وكون فيه الشقق ولا فيه المتاجر إلى آخره ديال ديال ديال ديال ديك الطابق.
9: نعم.
10: فالهدف من هذاك الطلب ديال التصميم كنشوفوا مع الطرفين معا البائع والمشتري الموقع ديال الشقة في ذاك الطبق. مثلا كنشوفو طلع كنقول طلعتي مع الدروج، حنا دابا في الطبق الاول والطبق الثاني حسب الطبق الشقة فين موجوده في ديك العماره، كنتاكد من الطبق وكنشوفو مي كطلعتي مع الدروج ولا خرجتي من لاسونسور واش درتي على اليمين واش درتي على اليسار. عموما الطبق ما كيكونش فيه بزاف ديال الشقق، كيكونوا مثلا 4 ولا 5 ولا 6 ديال الشقق، يعني مثال على الطرف انهم تعرفوا على الشقه اللي هي موضوع العمليه. مي كيتاكدوا كي سيدي راه خرج من لاسونسور درت على اليمين، هي فعلا ديال الشقه اللي دخلنا ليها، كتدخل كاين الصالون على اليمين، كاين الكوزينه على اليسار، كاين بيت الناس الى اخره. كنتاكدوا ديك الساعه من انه داك الرسم العقاري اللي دلل لنا به البائع هو فعلا
9: نفسه اللي غادي يشري،
10: نفسه اللي كيطابق الشقة او المتجر او المكتب الموضوع ديال ديال ديال العمليه ديال ديال ديال التفويت.
9: نعم، وهذا امر مهم للاستاذ منتصر العالمي. ربما انه في بعض الاحيان الانسان كيبان له انه من باب الترف كثرة الوثائق، جيب هذه الوثيقه جيب هذه الوثيقه، لكن الامر مهم جدا. وانا كنعرف احد الاصدقاء وقع له هذا الاشكال هذا، احنا الان كنعالجوا يعني مجموعه ديال الاشكالات اللي ممكن انها توقع. بالفعل شرى واحد الشقه في الملكيه المشتركه، نهار اللي بغى يبيعها لقى راسو على انه كان ساكن في الشقة ديال جاره وماشي في الشقه ديالو، وقعوا مجموعه ديال الاشكالات لانه هو كان صلاح كان عمل مجموعه ديال هذه الاضافات، الجار ديالو لقاه واخد كريدي على هذيك الدار، مسكين من بغى يبيع ويحل يعني الى حدود ساعه ما عرفتش. يعني لابد اننا نخلصوا في احدى حلقات او نخصوا في احدى حلقات القانون والناس الحديث على الحل ديال هذه الاشكالات اللي كتوقع، لكن الامر مهم جدا. راه الموثق منين كيطلب تصميم طوبوغرافي يستشري في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش نزاعات يعني من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم.
10: فعلا، وكذلك تنصح حتى كان شي خطا وقع في الماضي كنحاولوا نصلحوا، لانه كما قلتي استاذ هشام الصديق ديالك راه كاين حالات اللي تعرضوا لنا احنا في المكاتب ديالنا قليل العمل، يعني كيجي واحد مثلا كيبغي يبيع واحد الشقه كنطلبوا داك البلان ديال البلان كاداسترال ديال ديك الشقه، وكنلقاو بانه ربما راه ساكن في الشقه المقابله ليها،
9: خاصه ملي كانوا نفس المساحه مثلا
10: كتكون غالبا كتكون نفس المساحه، ويعني ومساله شويه صعيبه لان كتبت بالنسبه للطرفين ما كيتقبلوهاش، خصوصا كنهضروا الطرفين كان صاحب الشقه والجار ديالو. يعني واحد كتبقى مثلا كما قلت صالح الدار ديالو مزيان فرشاه مزيان ربما مشى عنده، والاخر اللي مقابل معاه اللي هي الملكيه ديالو راه ماشي فيها نص المواصفات، يعني مساله كتكون شويه غريبه، ولكن كتوقع والصح ديالها كاين ممكن طبعا ممكن صح بصح خسائر للطرفين معا
9: نعم.
10: وكتكلف مصاريف الصح ديالها الا كان مباشرا من بعد الوقوع الخطأ راه كما كيكونش صعيب، ولكن لقيتي واحد السنوات ولا واحد مده طويله وعاد بغيتي وعاد اكتشفتيها وبغيتي تصلحها فيها شويه المصاريف، ولكن لا بد منها ماشي
9: يعني هذا امر مهم استاذ المنتصر اللي كتكلم عليه انه الانسان يرد البال قبل ما يوقع في شي اشكال. ملي كيطلب كيف ما قلت التصميم الطوبوغرافي يكون شاف الشقه هو قبل باش ملي كيمشي عند الموثق كيوصفها له بدقه كيقول له انا ملي طلعت مع الدروج ولا خرجت مع لاسانسور راه الشقه كاينه على يدي اليمين ماشي على يدي اليسار، ولا انها مقابله ليا ولا انها مثلا على يدي اليمين هي الشقه الثانيه الى غير ذلك، لان كيف ما قلت ربما كيوقعوا الاشكالات كانوا كيوقعوا قبل بشكل او باخر. كيكون مثلا هي الحارس ديال العماره، الحارس ديال العماره بغى يعمل الارقام ديال ديك الشقق ديال مثلا ليطاج، كيقول له المقاول مثلا غادي تعمل رقم واحد من جهه اليمين 1 2 3 4 مثلا، كيجي هو كيعمل واحد من جهه اليسار 1 2 3 4 كيولي الارقام مختلفه في يعني في ذاك الطابق. الدور ديال الموثق مهم جدا ملي كيطلب واحد الوثائق رغم انها يعني على ما اظن ما كتكونش مكلفه، ولكن كتلعب واحد الدور مهم جدا في حمايه المتفقين.
10: وحتى يعني تيقول هذه المساله ما كتاخذش بزاف الوقت، يعني مساله بسيطه كتقدر بعض دقائق قليله، والخطا كما قلت لنا كيوقع الخطا ما كيكونش يعني بسوء النيه، كيقدر يوقع بحسن النيه، هو لازم يعني واحد الناس ينتبهوا ليه باش ما يطيحوش في الخطا هذا.
9: نعم تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي بالنسبه للشقه وبالنسبه للمتجر، وحنا كنتكلموا على الملكيه المشتركه كيف ما قلتي ممكن انكم كطلبوا ايضا بالنسبه يعني الفيلات اللي كيكونوا تابعين
10: في العقار الخاضعه للملكيه المشتركه كيطلبوا فيها الوثائق.
9: نعم كيطلب فيها التصميم الطوبوغرافي والوثائق
10: التصميم الهندسي كذلك.
9: نعم الوثائق الاخرى ايضا مطلوبه الاستاذ منتصر.
10: كاين حالات اخرى الا كانت مثلا العمل ديال موضوع الواد البيك يتعلق بارض عاريه حضاريه، هذيك الارض نشوف واش مثلا واش هي جزء يعني في واحد التجزئه ولا غير مجهزه، الا كانت مثلا ديك الارض عاريه تاهي في واحد التجزئه يعني واحد المجزئ هو اللي باعها ولا كتشري من عند شي واحد اللي شري من عند واحد المجزئ. كنعرفوا انه كاع المشاريع العقاريه راه كتطلب واحد العدد ديال الوثائق ديال التعمير، وباش واحد يدير تجزئه كيخصو واحد الرخص وكيخصو واحد الفتره ديال التحملات وكيخصو واحد لوتوريزاسيون باش يبدا بالتجزئ، وخصو ملي كيكمل المشروع كياخذ واحد التسليم مؤقت وكياخذ التسليم نهائي. هذو كل وثائق كان خصو كيطلبها الموثق، خصوصا كان المشتري عند المجزئ راه هو المجزئ هو اللي كيدلي بها الموثق باش هذاك اللي كيشري ديك البقعه وكنشوفوا التصميم كذلك ديال التجزئه حتى هي باش ما يوقعش نفس الخطا، لان حتى هي كنعرفوا باش نعرفوا البقعه اللي زار هذاك السيد راه هي فعلا اللي غيشري، لان تيقدر يوقع فيها الخطا.
9: نعم
10: كيخصنا نتاكدوا حتى هي مثلا ما درتي مع هذه الزنقه هذه والزنقه ديال 15 ولا ديال 12 واش الدار رقم 1 واش رقم 2 الى اخره، وكنشوفوا دفتر التحملات باش كنشوفوا ديك البقعه اللي شرى داك السيد لاش صالحه شنو غيبني فيها، واش يبني فيها مثلا ار بلس 2 واش ار بلس 3 واش فيلا واش سفلي تجاري واش ماشي تجاري، يعني كل المسائل كتكون في الوثائق ديال ديك التجزئه اللي كيشتم فيها داك السيد، يعني الوثائق ديال التجزئه كتكون فيها كاع المعطيات اللي كتوضح داك البقعه موضوع الوعد بيع لاش صالحه وشنو يمكن لك تبني فيها مثلا، حتى لما كانت فيلا شحال عندك ديال الجرده شحال ما عندك ديال الجرده واش يمكن لك دير السوسول واش يمكن لكش دير السوسول، يعني كاع الوثائق ديال ديك التجزئه راه فيها كاع المعلومات.
9: نعم
10: مشيو ثاني ربما لا كانت ثاني ديك البقعه هي غير مجهزه، يعني ماشي شاري مع التجزئه واحد ارض في واحد المنطقه، ربما هي مشروع واش واحد المنعش عقاري ولا مجزئ بغى يدير فيها مشروع، فكنطلبوا لا نوت رونسينيومون بطاقه المعلومات اللي هي كتطلب من الوكاله الحضاريه باش كنعرفوا ديك الارض شنو هي نوعيه المشاريع اللي يمكن يجزها المشتري.
9: نعم.
10: في ديك الارض يقدر يكون مستثمر يقدر يكون منعش يقدر يكون مثلا مجزئ بغى يدير فيها تجزئه واحد بغى يدير فيها مثلا واش يوزين الى اخره، ديك الوثيقه اللي كنطلبوا لاندرون سينيمون اللي كنطلبوها من الوكاله الحضاريه هي اللي كتعطي كاع المعطيات.
9: نعم
10: ديال المشروع اللي يمكن يستقبلوا ديك الارض.
9: نعم مهم جدا، وحنا كنتكلموا على بطاقه الوثائق او نوت رونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضاريه، ربما انه في بعض الاحيان ملي كتكون تجزئه من طرف منعش عقاري كيسهل على الموثق، يعني كيعطيه كيف ما كنقولوا الدوسي كامل هذاك الدوسي تكنيك كامل كيعطيه الموثق كيكون باين، لكن بعد النوبه كيوقعوا الاشكالات ما بين الناس اللي كيكونوا خداو من عند المنعش العقاري وغادي يبيعوا الناس اخرين، فكي دخلوا هنا الوسطاء الاسد المنتصر. هذا واقع كنعيشوه بعض المرات.
10: اكيد
9: كيجي السيد اللي غادي يشري كيقول له هات البقعه فيها اير بليس 3 تبني فيها ثلاثه ديال لي زيطاج، وانا سمعت بانهم عاطينا الرابع غادي تبني الرابع ولا غادي دير كذا، في حين انها كتكون هي كاع باتات ان هذيك البقعه مثلا فيها اير بليس 1 ولا ربما ان فيها غير صالحه للبناء مثلا ديال دار للسكن، ربما انها شي فيها شي مشروع اخر. دونك نتكلموا على هذه الاهميه كيف ما قلت ونزيدوا نركزوا عليها، لان هذا امر مهم جدا ديال مذكره المعلومات نوت غونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضاريه واللي كيطلبها الموثق.
10: هو كاع المعلومات بدا يعني اي واحد مقبل واحد عمليه الشراء خصو ياخذ المعلومه من المصدر الحقيقي ديالها، يعني تمشي عند الموثق ولا تمشي للوكاله الحضاريه ولا تمشي مثلا كتشري من عند مجزئ، مجزئ ما يكذبش عليك في هذه المسائل لانه ماشي مصلحته يكذب على الزبناء ديالو. وحتى الثمن ديال البقعه راه كيختلف على حسب النوعيه ديال البقعه، يعني راه هو باين بشحال كيبيع ار بلس 2 بشحال كيبيع ار بلس 3 بشحال كيبيع اذا كان الريشوسي يكون فيه تجاري. ولكن الا كتشري من عند واحد يعني واحد ان بارتيكولي واحد الشخص اللي هو السافد، راه تمشي عند الموثق وتقول له عفاك سيدي انا بغيت تعطيني المعلومات ديال هذه الارض هذه، راه غنشري من عند السيد وبغيت نعرف المعلومات من عند من عندك انت، قول لي شنو هذه الارض صالحه. والموثق غادي عنده غادي يطلب لي الوثائق اللي غتعطيه كاع المعلومات وتوفر لي كاع المعلومات وغادي يلتزم وعلى دراية.
9: نعم.
10: والمسألة اللي ما فيها بس ننبهوا ليها هو أنه حتى يعني بعض الناس كيتسرعوا بعض المرات وكيقدروا يعطوا تسبيق ولا شي حاجه قبل ما ياخذوا المعلومه اللي هي مهمه جدا، يعني قبل ما قبل ما تجبد تمد يديك في جيبك وتعطي شي تسبيق اللي هو يقدر يكون مهم، خصك تاخذ المعلومات وتاخذ المعطيات.
9: لان اسمح لي استاذ منتصر راك حطيتي الصبع ديالك كيف ما كنقولوا على امر مهم جدا، لان في بعض المرات كيكون الدور ديال الوسطاء هو انه تم ديك العمليه ديال البيع، لانه الهدف ديالو هو انه يدخل هو الفلوس.
10: أكيد.
9: لكن الاطراف الاخرين كيكونوا ما عارفين شيء، فماذا يقع كيف ما قلت كيجي كيقول له شوف ربما تمشي لك الهمزه كذا الى غير ذلك خاصك تعطي العربون. وسيد مازال ما عارفش، مازال ما متيقنش شنو كاين تما، ما عندوش المعلومات القانونيه مضبوطه. كيقول له انت شفتي تبارك الله الناس راهم بانيين هم وحدك اير بليس 3 اير بليس 4 البقعه مزيانه، خاص بيا السيد قبل ما نمشيو عند الموثق جبد الفلوس جبد العربون. السيد مسكين كيعطيه ربما شي مبالغ مهمه كياخذها الطرف الاخر، ملي كيمشي عند الموثق وكيطلب له الموثقات الوثائق كيتفاجئ بواحد الحقيقه اخرى، ربما لانه ما كتكون تقالت له في النوبه الاولى.
10: ربما ذاك الطرف اللي كتعامل معاه ولا كتفاوض معاه ربما ماشي هو كاع الملك.
9: نعم.
10: ربما ذاك الملك كاع ما فراسوش، ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوا عليه، ربما ماشي ربما راه ذاك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس. نعم. واحد فيهم باغي يبيع واحد ما باغيش يبيع، ربما الوضعيه القانونيه ديال ذاك العقار ما كتسمحش بالتفويت.
9: نعم.
10: يعني الواحد خصو يتريض قبل ما تجبد العربون تعطي العربون، خصك تشاور تمشي عند الموثق تصبر واحد شويه لطون اللي تمشي عند الموثق، وهذيك الساعه الا قال لك راه العقار هو هذاك راه فين هذا هو السيد يدير ديك التحريات ديالو على العقار. تحريات بسيطه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني قبل ما كاع حتى لما يكون واحد ما عندوش هذا الملكيه جديده راه كيمكن ندخل للسيد ديال الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه وكنطلعوا على المعطيات ديال داك العقار وكنعرفوا شكون هو المالك. يعني مساله في نهار ولا في يومين تقدر تعطي المعلومات للشخص اللي كان هو فعلا باغي باش يشري، راه كتقول لي ديك الساعه كتعندو كتعطي الفوفير الضوء الاخضر باش الى بغى يعطي شي تطبيق بسيط ولا شي حاجه.
9: نعم، وهذا هو السبب اللي خلينا لا على ان تكون سلسله او مجموعه حلقات حول عقد الوعد بالبيع اللي غادي نتكلموا فيها ايضا على الالتزامات الواجبه على اطراف العقد، نتكلموا على التسبيق، نتكلموا على الفرق ما بين التسبيق والعربون ان شاء الله في الحلقات المقبله. شكرا لكم الاستاذ منتصر العالمي على هذه الاضاءات النيره حول هذا الموضوع.
10: مرحبا استاذ هشام وشكرا على الاستضافه.
9: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
11: لان المعرفه القانونيه ضروريه في حياتنا اليوميه، ولان الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
13: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
12: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
14: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
12: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
12: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
16: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
17: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
16: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير جودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق

0: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
5: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
4: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
6: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
4: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة

0: الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. غيم
1: راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
3: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بوغ لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
2: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: في رعاية الرائحة بحديقة التجارب النباتية بالرباط. تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
6: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسية.
3: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
2: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
4: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
2: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
6: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
5: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: غريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
9: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تثمين قطاع الصناعه التقليديه، تثمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
3: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
10: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
3: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: ريم راديو،
11: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
3: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديدة. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
12: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
3: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
13: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
3: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
14: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
11: ريم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
6: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
5: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
9: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
3: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
10: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
3: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم.
2: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: الخبر من المصدر.
5: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيرات الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
15: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
5: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
11: ريم راديو.
14: ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
16: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
17: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بوغ لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
16: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
14: أخبار المغرب والعالم.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
14: غيم راديو.
11: غيم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
11: إذاعة
14: الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيان غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: ريم راديو، ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
6: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
5: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
7: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
5: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية.
8: La réforme
5: الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نغمسنيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نغمسن قما براديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
8: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
9: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
8: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير

0: برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
3: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
0: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة

0: التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وتحافظ تغزوت على الطابع ديالها الأصيل حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تحت تغزوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة، وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم، نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو،
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: حالة الطقس،
6: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إنغمسني بكرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زيني نغميسن قماب راديو.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسية.
4: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
3: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
5: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
3: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
6: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب، البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار، نمشي نسافر، نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا، حيت بنادم عنده ديك الفكرة ديال البرد هو في ديال القراية ديال الخدمة، الصيف ديال الجلوس، الصيف خص تشتغل. شوف انا دابا تقول بنادم كلشي، ما حد بنادم جالس، انا نمشي نتقاتل، نمشي نخدم على راسي، نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز، السكيل ديال البيسيات، اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف، تعرف الشدو الفاده تاعهم، يعني الا ما الا ما شتيتيهمش، الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
10: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا، وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده، علاش لا يدير دي فورماسيون، المهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء، كاين يوتيوب، كاين دي سيت اللي ممكن انك تقدر تقرا وتاخذ شهاده، علاش لا، علاش لا تزيد تعلم لغه جديده، وهذه حاجه اللي مهمه
11: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني، باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه، ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.

0: أخبار المغرب والعالم. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
3: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
2: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
4: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
2: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامات الترابية، المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
5: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
9: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
8: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
5: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
10: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
5: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
10: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
11: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
10: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
7: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
4: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض الحصيلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
3: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
5: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
3: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
8: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
7: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب، البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
4: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
3: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
11: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثاً عن التراث، بحثاً عن الرموز المغربية، بحثاً عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
3: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
1: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
3: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
7: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
9: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها.
7: وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
13: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلات مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
7: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
15: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة.
6: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
15: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح.
14: هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
11: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش. وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
16: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
17: أخبار المغرب والعالم.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسية.
4: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
3: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
5: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
3: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة

0: أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
1: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
0: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسية.
3: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
2: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
4: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
2: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتو.

0: الصحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
5: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
4: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
6: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثاً عن التراث، بحثاً عن الرموز المغربية، بحثاً عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
4: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالجديدة، انعقاد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. بطنجة، بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. وبأكادير إزدال الستار على الدورة 21 لمهرجان تيميتار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة، انعقد تشغال المجلس الإداري للمكتب المخصص لدراسة حصيلة إنجازات سنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. لنتابع.
7: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة، والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس، أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
8: في خبر آخر، وبمدينة طنجة، نظم بنك إفريقيا أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل الشعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
9: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
7: وتجسد هذه المبادرة التزام بنك إفريقيا بالبعد الإنساني والثقافي في علاقاته بالمغاربة المقيمين بالخارج، كما أنه فرصة مميزة لاستحضار التقاليد المغربية.
8: ونختم حصد الجهات من أكادير، حيث أسل الستار ليلة أمس على فعاليات الدورة 21 من مهرجان تيميتار علامات وثقافات بأمسيتين فنيتين مزجتا بين موسيقى جناوة والأغنية العربية والإبداعات الأمازيغية في تجسيد لروح المهرجان القائمة على الانفتاح والحوار بين الثقافات. واستقطبت الليلة الختامية لهذا الموعد الفني المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جمهورا غفيرا توافد بكثافة على ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق، اللذين شكلا فضاءين نابضين بالحياة على امتداد هذه الدورة. واستهلت السهرة بساحة الأمل بعروض قدمتها فرقة أحواش الجنوب الكبير التي استحضرت غنى الموروث الموسيقي الأمازيغي وتنوعه من خلال لوحات فنية جمعت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية والرقصات الجماعية وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
10: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغميسن قماب راديو ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
11: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
9: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا اي ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
11: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
0: الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
13: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساربي العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
12: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير جودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب من بينهم السيدان فوزي القجع وينجى الخطاط.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
14: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
12: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
5: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
4: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
6: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
4: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
2: ريم راديو. ريم
0: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
2: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
15: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في رعاية
12: الرياح بحديقة التجارب النباتية بالرباط. تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
14: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
12: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
16: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ والتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
4: المتداخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
17: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
4: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
7: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
9: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، اي ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
7: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنية التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
7: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
4: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
9: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعه التقليديه، تتمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
5: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
10: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
5: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
2: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
1: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
1: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة

0: داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدف المدرسي.
5: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
4: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
6: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
4: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
7: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
0: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
5: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
4: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
8: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
4: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
9: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض الحاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
3: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
10: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
3: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 2011 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
7: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: في هذه الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالم نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حش بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشدو الفاده تاعهم يعني بلا ما الا ما شتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
1: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
2: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو الأخبار على مدار الساعة. بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026 وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
4: دورة هي دورة كيف قلت عادية جدول أعمالها عادي سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. راديو الخبر من المصدر ريم راديو.
5: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
6: كان عندنا الافتتاح ديال واحد الجوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعه التقليديه، تتمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
5: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
7: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
5: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.
11: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود نهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
15: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بوغ لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
14: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
12: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
16: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت وسكزين انغميسن جماب راديو
12: ريم راديو
16: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم. في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
17: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
16: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: ريم راديو.
16: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
3: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
18: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالآفات، بنفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
3: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
19: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون أنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدس بشكل عام.
3: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: غيم راديو.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة تفيلال تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة كانت المستقبل.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: إن غمسني الكرة، إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غمسن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
5: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف بزاف، جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
6: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
4: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. راديو.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
4: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجا
2: الخطاط.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
5: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم، لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
6: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
5: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
6: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
5: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
8: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
3: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
1: الخبر من المصدر.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
9: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
10: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: Marruecos bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
5: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسط.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: مروكوس bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
3: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في

0: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
3: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
2: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Marruecos bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
4: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرزه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
5: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
4: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
5: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
4: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
1: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد
6: قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
3: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
2: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه سارية أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
3: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: دوليا يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
0: دوليا دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، نسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلديات بارباتا الإسبانية. لنتابع.
5: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
5: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
7: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إخبار المغربية ريم راديو. ما نحتاجوش للتأكيد مرة أخرى أن الشباب من أهم الفئات الاجتماعية اللي كتعتمد عليها الأمم في تحقيق التنمية والتقدم في كل المجالات. لذلك صبحت مشاركة الشباب في صنع القرار مسألة ضرورية وماشي خيار عشوائي. فأي مجتمع كيسعى للتقدم ما يمكنش يتجاهل دور هذه الفئة اللي كتمثل مستقبل الوطن واستمراريته. لذلك إشراك الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكيد غيساهم في تعزيز ديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة وغيضمن جاهزية المشاريع. ومفهوم مشاركة الشباب في صنع القرار كيعني تمكينهم من التعبير على آرائهم والمساهمة في وضع السياسات والخطط وتقديم اقتراحات، لأنهم قوة اقتراحية مهمة. وهذه المشاركة ما كتجلاش غير في المجال السياسي، فالشباب كيملكوا رؤى وأفكار جديدة ناتجة على تفاعلهم المستمر مع التطورات العلمية والتكنولوجية اللي كتوقع في العالم. الأمر اللي كيجعل مساهمتهم عندها قيمة كبيرة في إيجاد حلول للمشاكل المعاصرة. فأهمية مشاركة الشباب في صنع القرار كتبان من خلال عدة جوانب. أولا، كتساعد المشاركة على تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع والوطن. فمن اللي كيشعر الشاب أن رأيه مسموع وأن مساهمته مؤثرة كيصبح أكثر حرصا على خدمة المجتمع دياله والمحافظة على مكتسباته. كما أن المشاركة الفعالة كتعزز الثقة بين الشباب والمؤسسات وكتقلل من الشعور بالتهميش والإقصاء اللي يقدر يؤدي للعزوف على المشاركة المجتمعية أو الانخراط في أي مشروع. ثانيا، كتساهم مشاركة الشباب في تجديد الأفكار وتطوير أساليب العمل. فالأجيال الشابة كتميز عادة بالقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة وبالاستعداد لتبني التقنيات الحديثة والوسائل المبتكرة. ومن خلال إشراكهم في مواقع المسؤولية والقيادة يمكن الاستفادة من طاقتهم وإبداعاتهم في تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وتبتت العديد من التجارب الدولية أن الدول اللي منحت الشباب فرص حقيقية للمشاركة حققت مستويات أعلى من التقدم والابتكار. ثالثا، كتساعد مشاركة الشباب في تحقيق ودعم الديمقراطية الحقيقية اللي كتقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في اتخاذ القرار، بما فيها الشباب اللي كيمثلوا شريحة واسعة من السكان ومن اللي كيتم تمكينهم من المشاركة في المجالس المنتخبة والمنظمات المدنية والهيئات الاستشارية. فهذا الأمر كيضمن تمثيل مصالحهم واحتياجاتهم في السياسات العامة وكيجعل القرارات المتخذة متوازنة وشاملة. فمشاركة الشباب عندها مجموعة من الدوافع، منها على الخصوص تحقيق استثمار اقتصادي ذكي، لأن المشاركة ديالهم كتعني الاستفادة من العائد الديموغرافي وتحويل طاقاتهم إلى محرك فعال للنمو والابتكار. ثم من أجل تجديد الأفكار، لأن تواجدهم في دوائر القرار كيعني ضخ أفكار مبتكرة جديدة وتطوير حلول كتواكب التحولات التكنولوجية والمجتمعية. ثم المشاركة السياسية والمدنية ديالهم كتعتبر مؤشر رئيسي على نمو النظم السياسية واستدامتها عبر دمجهم في عملية صنع القرار. وكاين مجموعة من الآليات لإشراك الشباب بشكل فعال، منها الشراكة المتكافئة أي الانتقال من مرحلة الاستشارة الشكلية إلى مرحلة جعلهم شركاء فعليين في التخطيط والتقييم. أيضا التمكين المؤسسي والسياسي من خلال دعم انخراطهم داخل الهيئات المنتخبة والمجالس المحلية والمشاركة في الممارسة السياسية وفي منظمات المجتمع المدني لتحمل المسؤولية وتطوير القدرات ديالهم لقيادة التغيير. أيضا توفير بيئة عمل مشتركة كتستفد من حيوية الشباب ومن خبرات الأجيال السابقة، وتوفير التدريب القيادي اللي كيمكنهم من التأثير على القرارات وتيسير سبل الإدماج الاجتماعي. فأي تهميش لهذا الطاقات كيمثل انتكاسة حقيقية لمستقبل التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لها. فكل مؤسسة ومن موقعها خاصة تعطي كل فرص الممكنة للشباب باش يطوروا ذواتهم وإمكانياتهم وتكون المشاركة ديالهم فعالة. بداية مؤسسة الأسرة اللي عندها دور مهم وحاسم في بعض الأحيان في تشجيع الأبناء الشباب على الدراسة والتمكين العلمي وفي تربيتهم تربية حسنة وتقديم المساعدة لهم لحل المشاكل ديالهم حسب الإمكانيات طبعا المتوفرة، والاستماع لهم في كل وقت، وتعرف الأسرة بأن الشباب ذروة حقيقية خاصها اللي يهتم بها ويرعاها باش يجني ثمارها ماشي غير لها ولكن للمجتمع والوطن. أيضا المؤسسات والمجتمع خاص الجميع يرعاهم حتى يكونوا قد المسؤولية، لأنهم القوة العاملة الأساسية لكي تتمد لها في الإنتاج والتعلم، كما أن دعم المبادرات ديالهم كيفتح المجال للمشاريع كتحرك عجلة الاقتصاد وكتنفع المجتمع، لأنها ما كتساهمش فقط في تحسين ظروف فئات مجتمعية، هي كتساعد على تنمية مهارات القيادة وكتدعم قيم المواطنة والمشاركة والمسؤولية عندهم. لذلك المشاركة ديالهم مطلب اجتماعي ضروري للدفع بالمجتمع حتى يكون قادر على مواجهة كل الصعاب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورو متوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعملات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عملات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالة الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء نباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع. على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
7: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حقق الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات، بعدما كان هذا الإنجاز مقتصرا لسنوات على عدد محدود من الموهوبين الشباب. وذكرت شركة التكنولوجيا الصينيتان هواوي وشياو هونغ شو في بيان أن نموذجي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما حقق كلاهما العلامة الكاملة 100% في الإجابة عن أسئلة الأولمبيات الدولي للرياضيات إيمو التي خضع لها المتنافسون البشر هذا الشهر. وكانت هواوي وشياو هونغ شو أول شركتي ذكاء اصطناعي تعلنان نتائجهما، ومن المتوقع أن تحذو شركات أخرى من مختلف أنحاء العالم حذوهما في الأيام المقبلة. وقالت شياو هونغ شو في بيان هذا الأسبوع: نحن سعداء جدا بهذه النتيجة، لأن تحقيق العلامة الكاملة في الأولمبياد الدولي للرياضيات يعد تحديا كبيرا. وأضافت: لم يسبق لأي نموذج لغوي كبير أن حقق العلامة الكاملة وفق آلية التقييم الرسمية للأولمبياد الدولي للرياضيات، في إشارة إلى التقنية التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدلشة. وفي سنة 2025 حققت نماذج تابعة لشركات منها جوجل وأوبن إي آي للمرة الأولى نتائج بمستوى الميدالية الذهبية، لكنها لم تتمكن من مجاراة قدرات 5 متسابقين بشريين حصلوا على العلامة الكاملة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعملات وأقاليم ستات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عملات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع. على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع

0: الجزائر بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
1: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال مهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة عرائش.
0: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
2: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل

0: رسالة تقول: نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
2: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
3: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
4: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصرخ وتصارخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن مهرجانات اللي دوز في حياتي.
2: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات،
5: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
1: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
0: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
1: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورو متوسطي.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
2: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالة الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
2: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع. على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
5: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
2: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
6: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
3: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
2: جرى بجلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباط الإسبانية. لنتابع.
4: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباط الإسبانية.
1: Pues nada, es un placer estar aquí.
4: يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا. وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعملات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عملات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع.
1: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
1: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
3: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. أوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: جرى بجلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية.
4: Pues nada, es un placer estar aquí.
3: يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباطي والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا. وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباطي، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وزينة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورو متوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية، من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالة الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلديات بارباتا الإسبانية. لنتابع.
1: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم

0: فتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
1: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: Je suis extrêmement admiratif.
2: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة.
1: Toute la stratégie de déploiement vers l'Afrique.
2: كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكان كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا

0: هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
1: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
0: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
3: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالأفات، بنفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
0: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
4: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
0: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
3: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
2: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه سارية أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
3: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: دوليا يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالة الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
0: دوليا دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع.
5: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد عرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
5: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
7: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إن غميسني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نين غميسن قماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: The Kingdom of Morocco.
3: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: حقق الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات بعدما كان هذا الإنجاز مقتصرا لسنوات على عدد محدود من الموهوبين الشباب. وذكرت شركة التكنولوجيا الصينيتان هواوي وشياوهونغ شو في بيان أن نموذجي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما حقق كلاهما العلامة الكاملة 100% في الإجابة عن أسئلة الأولمبي الدولي للرياضيات إيمو التي خضع لها المتنافسون البشر هذا الشهر. وكانت هواوي وشياوهونغ شو أول شركتي ذكاء اصطناعي تعلنان نتائجهما، ومن المتوقع أن تحذو شركات أخرى من مختلف أنحاء العالم حذوهما في الأيام المقبلة. وقالت شياوهونغ شو في بيان هذا الأسبوع: نحن سعداء جدا بهذه النتيجة لأن تحقيق العلامة الكاملة في الأولمبياد الدولي للرياضيات يعد تحديا كبيرا. وأضافت: لم يسبق لأي نموذج لغوي كبير أن حقق العلامة الكاملة وفق آلية التقييم الرسمية للأولمبياد الدولي للرياضيات، في إشارة إلى التقنية التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدلدشة. وفي سنة 2025 حققت نماذج تابعة لشركات منها جوجل وأوبن إي آي للمرة الأولى نتائج بمستوى الميدالية الذهبية، لكنها لم تتمكن من مجاراة قدرات 5 متسابقين بشريين حصلوا على العلامة الكاملة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع. على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب. في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. الغضب والإحباط يدفعان شباب زيمبابوي نحو الجريمة والسجون وفق دراسة جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. وشارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع، وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة. أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، نظم بنك إفريقيا بمدينة طنجة أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل شعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
3: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
2: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
1: ونختم إفريقيا هذا اليوم من زيمبابوي، حيث أضحت مشاعر الحنق والإحباط العارم الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والتهميش المحرك الأساسي لارتفاع معدلات الجريمة ودخول السجون بين صفوف الشباب في زيمبابوي، وفق ما كشفته دراسة حديثة. زينب بوعادي وتفاصيله.
4: الصحافة المحلية أوردت نقلا عن المسح الذي أعدته الشبكة الإفريقية للإصلاح السجني بتعاون مع منظمات حقوقية محلية أن غياب الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين ساهم في دفع الشباب إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية تتنوع بين السرقة والسطو والاتجار بالمخدرات كآلية للتأقلم مع ضغوط الحياة اليومية. وأشارت الدراسة إلى أن البيئة السجنية والحظر الاجتماعي المترتبة على الأحكام القضائية غالبا ما يفاقمان الوضع بدلا من معالجته، حيث يواجه الشباب المفرج عنهم صعوبات بالغة في الاندماج مجددا داخل المجتمع، ما يدفع الكثيرين منهم إلى العودة. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء الزيمبابوية برسم الفصل الأول من سنة 2026، فقد بلغ عدد نزلاء السجون في البلاد 24072 نزيلا في نهاية شهر مارس، 23250 منهم من الذكور و822 من الإناث، يقبعون في 80 منشأة إصلاحية تشمل 49 سجنا رئيسيا و31 سجنا فرعيا في أقاليم البلاد العشرة. وشكل الذكور نسبة 96.6% من إجمالي نزلاء السجون في مقابل 3.4% من النساء، فيما بلغ المعدل الوطني 149 سجنا لكل 100 ألف نسمة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالة الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، نسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع.
6: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا

0: برباطي، واليوم الثالث اللي غادي يعرف عمليه ديال المهرجان ومسابقه التذوق اللي كيعرف اعداد وجبات بالطريقه التقليديه لاعداد السمك بالنسبه لساكنه مدينه العرائش.
1: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الابيض المتوسط، بما يساهم في ابراز المؤهلات السياحيه والثقافيه للمدينه وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
2: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات.

0: قدرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: غريم راديو، الخبر من المصدر.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأكادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
3: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
4: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز فيها.
0: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلديات بارباتا الإسبانية. لنتابع. على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
7: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ما بقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي بدا حش بنادم عنده ديك الفكرة ديال البرد هو في ديال القراية ديال الخدمة الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير اهم حاجة يقدر ينفيستي راسو البنادم في ينفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشدو الفاد تاعهم يعني الا ما الا مشتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ الكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم
1: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدو لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهادي حاجه اللي مهمه
2: فهاد العطله ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول تاهم نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا بامال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب
3: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج
4: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني
3: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030 أخبار المغرب والعالم أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة
5: toute la stratégie de déploiement vers l'Afrique.
3: كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم ما كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وزينة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورو متوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية، من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالة الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع.
6: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
7: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
6: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
8: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني بـ4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
9: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: اقتصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: جرى بجلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباط الإسبانية. لنتابع.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم ستات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتاحت الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالة الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، نسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع. على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة عرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب. في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني بـ4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: جرى بجلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباط الإسبانية. لنتابع.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة

0: برباطي، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من الميرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا، جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهاد درعا تافيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهاد من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
3: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
2: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
3: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعملات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عملات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
0: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلديات بارباتا الإسبانية. لنتابع.
5: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
5: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
7: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ما نحتاجوش للتأكيد مرة أخرى أن الشباب من أهم الفئات الاجتماعية اللي كتعتمد عليها الأمم في تحقيق التنمية والتقدم في كل المجالات. لذلك صبحت مشاركة الشباب في صنع القرار مسألة ضرورية وماشي خيار عشوائي. فأي مجتمع كيسعى للتقدم ما يمكنش يتجاهل دور هذه الفئة اللي كتمثل مستقبل الوطن واستمراريته. لذلك إشراك الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكيد غيساهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة وغيضمن جاهزية المشاريع. ومفهوم مشاركة الشباب في صنع القرار يعني تمكينهم من التعبير على آرائهم والمساهمة في وضع السياسات والخطط وتقديم اقتراحات، لأنهم قوة اقتراحية مهمة. وهذه المشاركة ما كتجلاش غير في المجال السياسي، فالشباب كيملكوا رؤى وأفكار جديدة ناتجة على تفاعلهم المستمر مع التطورات العلمية والتكنولوجيا اللي كتوقع في العالم. الأمر اللي كيجعل مساهمتهم عندها قيمة كبيرة في إيجاد حلول للمشاكل المعاصرة. فأهمية مشاركة الشباب في صنع القرار كتبان من خلال عدة جوانب. أولا، كتساعد المشاركة على تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع والوطن. فمن اللي كيشعر الشاب أن رأيه مسموع وأن مساهمته مؤثرة كيصبح أكثر حرصا على خدمة المجتمع دياله والمحافظة على مكتسباته. كما أن المشاركة الفعالة كتعزز الثقة بين الشباب والمؤسسات وكتقلل من الشعور بالتهميش والإقصاء اللي يقدر يؤدي للعزوف على المشاركة المجتمعية أو الانخراط في أي مشروع. ثانيا، كتساهم مشاركة الشباب في تجديد الأفكار وتطوير أساليب العمل. فالأجيال الشابة كتميز عادة بالقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة وبالاستعداد لتبني التقنيات الحديثة والوسائل المبتكرة. ومن خلال إشراكهم في مواقع المسؤولية والقيادة يمكن الاستفادة من طاقتهم وإبداعاتهم في تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وتبتت العديد من التجارب الدولية أن الدول اللي منحت الشباب فرص حقيقية للمشاركة حققت مستويات أعلى من التقدم والابتكار. ثالثا، كتساعد مشاركة الشباب في تحقيق ودعم الديمقراطية الحقيقية اللي كتقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في اتخاذ القرار، بما فيها الشباب اللي كيمثلوا شريحة واسعة من السكان ومن اللي كيتم تمكينهم من المشاركة في المجالس المنتخبة والمنظمات المدنية والهيئات الاستشارية. فهذا الأمر كيضمن تمثيل مصالحهم واحتياجاتهم في السياسات العامة وكيجعل القرارات المتخذة متوازنة وشاملة. فمشاركة الشباب عندها مجموعة من الدوافع، منها على الخصوص تحقيق استثمار اقتصادي ذكي، لأن المشاركة ديالهم كتعني الاستفادة من العائد الديموغرافي وتحويل طاقاتهم إلى محرك فعال للنمو والابتكار. ثم من أجل تجديد الأفكار، لأن تواجدهم في دوائر القرار كيعني ضخ أفكار مبتكرة جديدة وتطوير حلول كتواكب التحولات التكنولوجية والمجتمعية. ثم المشاركة السياسية والمدنية ديالهم كتعتبر مؤشر رئيسي على نمو النظم السياسية واستدامتها عبر دمجهم في عملية صنع القرار. وكاين مجموعة من الآليات لإشراك الشباب بشكل فعال، منها الشراكة المتكافئة، أي الانتقال من مرحلة الاستشارة الشكلية إلى مرحلة جعلهم شركاء فعليين في التخطيط والتقييم. أيضا التمكين المؤسسي والسياسي من خلال دعم انخراطهم داخل الهيئات المنتخبة والمجالس المحلية والمشاركة في الممارسة السياسية وفي منظمات المجتمع المدني لتحمل المسؤولية وتطوير القدرات ديالهم لقيادة التغيير. أيضا توفير بيئة عمل مشتركة كتستفد من حيوية الشباب ومن خبرات الأجيال السابقة، وتوفير التدريب القيادي اللي كيمكنهم من التأثير على القرارات وتيسير سبل الإدماج الاجتماعي. فأي تهميش لهذا الطاقات كيمثل انتكاسة حقيقية لمستقبل التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لها. فكل مؤسسة ومن موقعها خاصة تعطي كل الفرص الممكنة للشباب باش يطوروا ذواتهم وإمكانياتهم وتكون المشاركة ديالهم فعالة. بداية مؤسسة الأسرة اللي عندها دور مهم وحاسم في بعض الأحيان في تشجيع الأبناء الشباب على الدراسة والتمكين العلمي وفي تربيتهم تربية حسنة وتقديم المساعدة لهم لحل المشاكل ديالهم حسب الإمكانيات طبعا المتوفرة والاستماع لهم في كل وقت. وتعرف الأسرة بأن الشباب ثروة حقيقية خاصها اللي يهتم بها ويرعاها باش يجني ثمارها ماشي غير لها ولكن للمجتمع والوطن. أيضا المؤسسات والمجتمع خاص الجميع يرعاهم حتى يكونوا قد المسؤولية لأنهم القوة العاملة الأساسية لكي تتمد لها في الإنتاج والتعلم، كما أن دعم المبادرات ديالهم كيفتح المجال للمشاريع كتحرك عجلة الاقتصاد وكتنفع المجتمع لأنها ما كتساهمش فقط في تحسين ظروف فئات مجتمعية، هي كتساعد على تنمية مهارات القيادة وكتدعم قيم المواطنة والمشاركة والمسؤولية عندهم. لذلك المشاركة ديالهم مطلب اجتماعي ضروري للدفع بالمجتمع حتى يكون قادر على مواجهة كل صعاب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
2: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
2: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد، وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
1: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالة الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
3: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع.
6: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
7: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
6: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
8: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك يجعل من المغرب نموذجا في إفريقيا، يؤكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيتشر. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. دوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. إلى التفاصيل. أكد السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب ديفيد فيشر أن التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. جاء ذلك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. لنستمع.
3: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وزينة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
2: من جهته، أكد رئيس منتدى ابن رشد الكاتب الإسباني خوسيه ساريا أن المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشاعه على الصعيد الدولي. لنتابع.
3: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: حريق كبير امتد في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: لا يزال الوضع خطيرا جدا في جيروند وكذلك في جنوب شرق فرنسا، مسجلا أن الحريق اشتد في وقت سابق في جيروند بشكل كبير وغير متوقع، وانتشر بشكل عشوائي في اتجاه منطقة بوردو الكبرى. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة قد أثر بشكل كبير على الغطاء النباتي وأدى إلى اشتعال سريع للغابات، مع تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارة خلال شهري يونيو ويوليوز من العام الجاري.
0: دوليا، دائما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، ناقش خلاله الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، نسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن المسؤول القطري أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلديات بارباتا الإسبانية. لنتابع.
5: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحييها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
5: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
2: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على ناظره الكيني 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال ندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيد قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بقلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: جرى بقلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة

0: وتعاون وقعناها معا. وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباطي، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنو بارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
6: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهما في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
1: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
7: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
8: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال مهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
7: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
1: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل مع كيشيماء جبران.
4: وتندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
10: جرى بقلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباط الإسبانية. لنتابع.
11: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية.
12: يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قما براديو
13: غيم راديو.
3: غيم راديو،
13: الخبر من المصدر.
14: افتتح بحديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
15: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
14: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصافي الأولوية الوطنية على غرار بقية المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيد الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبرا والتفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
6: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فدت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهما في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
1: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
16: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان.
12: المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباطي والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباطي، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
8: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي. واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
12: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
1: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
13: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
17: ماروكوس bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
18: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت موقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورو متوسطي.
13: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
18: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم، لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
3: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
2: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
3: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
2: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب، لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التحددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطويل المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
5: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
7: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
5: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
8: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
9: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
8: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
5: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم عالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ماروكوس bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
2: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورو متوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورو متوسطي.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
1: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة عرائش.
0: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
4: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، فرحانة بزاف بزاف، جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية، مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
5: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز فيها.
3: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
4: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، فرحانة بزاف بزاف، جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية، مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
5: الصراحة كيف ما كنت

0: متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز فيها.
1: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار بقية المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنو بارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا، وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
5: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. بقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فدت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإن قاد السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
5: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
7: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا. وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
8: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
7: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
5: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم عالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ما بقاش غا جالس الدار مشي نسافر نسالي مشي رجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حاجه. بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل. شوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات. اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشد والفده تاعهم. يعني الا ما الا مشتيشيهمش الا شتيشي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيشي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
10: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا، وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده. علاش لا يدير دي فورماسيون؟ المهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو على المستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي ماشي تقدر تقرا وتاخذ شهاده، علاش لا؟ علاش لا تزيد تعلم لغه جديده؟ وهذه حاجه اللي مهمه
11: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول تاهما نقلب فيهم شويه، ولا كيكونوا بامال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
4: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حقق الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات، بعدما كان هذا الإنجاز مقتصرا لسنوات على عدد محدود من الموهوبين الشباب. وذكرت شركة التكنولوجيا الصينيتان هواوي وشياو هونغ شو في بيان أن نموذجي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما حقق كلاهما العلامة الكاملة 100% في الإجابة عن أسئلة الأولمبي الدولي للرياضيات إيمو التي خضع لها المتنافسون البشر هذا الشهر. وكانت هواوي وشياو هونغ شو أول شركتي ذكاء اصطناعي تعلنان نتائجهما، ومن المتوقع أن تحدو شركات أخرى من مختلف أنحاء العالم حدوهما في الأيام المقبلة. وقالت شياو هونغ شو في بيان هذا الأسبوع: نحن سعداء جدا بهذه النتيجة، لأن تحقيق العلامة الكاملة في الأولمبياد الدولي للرياضيات يعد تحديا كبيرا. وأضافت: لم يسبق لأي نموذج لغوي كبير أن حقق العلامة الكاملة وفق آلية التقييم الرسمية للأولمبياد الدولي للرياضيات، في إشارة إلى التقنية التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدلشة. وفي سنة 2025 حققت نماذج تابعة لشركات منها جوجل وأوبن إي آي للمرة الأولى نتائج بمستوى الميدالية الذهبية، لكنها لم تتمكن من مجاراة قدرات 5 متسابقين بشريين حصلوا على العلامة الكاملة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري: إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
5: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قبل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
4: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطويل المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
7: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
8: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
7: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
4: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
9: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
4: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
7: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. الغضب والإحباط يدفعان شباب زيمبابوي نحو الجريمة والسجون وفق دراسة جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. وشارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، نظم بنك إفريقيا بمدينة طنجة أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل شعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
11: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، اي ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
10: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
6: ونختم إفريقيا هذا اليوم من زيمبابوي، حيث أضحت مشاعر الحنق والإحباط العارم الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والتهميش المحرك الأساسي لارتفاع معدلات الجريمة ودخول السجون بين صفوف الشباب في زيمبابوي، وفق ما كشفته دراسة حديثة. زينب بوعادي وتفاصيله.
12: الصحافة المحلية أوردت نقلا عن المسح الذي أعدته الشبكة الإفريقية للإصلاح السجني بتعاون مع منظمات حقوقية محلية أن غياب الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين ساهم في دفع الشباب إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية تتنوع بين السرقة والسطو والاتجار بالمخدرات كآلية للتأقلم مع ضغوط الحياة اليومية. وأشارت الدراسة إلى أن البيئة السجنية والحظر الاجتماعي المترتبة على الأحكام القضائية غالبا ما يفاقمان الوضع بدلا من معالجته، حيث يواجه الشباب المفرج عنهم صعوبات بالغة في الاندماج مجددا داخل المجتمع، ما يدفع الكثيرين منهم إلى العودة. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء الزيمبابوية برسم الفصل الأول من سنة 2026، فقد بلغ عدد نزلاء السجون في البلاد 24072 نزيلا في نهاية شهر مارس، 23250 منهم من الذكور و822 من الإناث، يقبعون في 80 منشأة إصلاحية تشمل 49 سجنا رئيسيا و31 سجنا فرعيا في أقاليم البلاد العشرة. وشكل الذكور نسبة 96.6% من إجمالي نزلاء السجون في مقابل 3.4% من النساء، فيما بلغ المعدل الوطني 149 سجنا لكل 100 ألف نسمة.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية
7: ومنصة اللوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
7: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
8: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
7: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
4: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
9: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة عرائش.
4: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
7: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة وجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

0: ويشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
1: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
0: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
1: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
0: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلاف للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكان كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية.

0: نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة المالكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنو بارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة المالكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عمالات وأقاليم الخميس والنفيسات وفاس ومولا يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
2: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا، جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
4: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
0: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ما نحتاجوش للتأكيد مرة أخرى أن الشباب من أهم الفئات الاجتماعية اللي كتعتمد عليها الأمم في تحقيق التنمية والتقدم في كل المجالات. لذلك أصبحت مشاركة الشباب في صنع القرار مسألة ضرورية وماشي خيار عشوائي. فأي مجتمع كيسعى للتقدم ما يمكنش يتجاهل دور هذه الفئة اللي كتمثل مستقبل الوطن واستمراريته. لذلك إشراك الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكيد غيساهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة، وغيضمن جاهزية المشاريع. ومفهوم مشاركة الشباب في صنع القرار كي يعني تمكينهم من التعبير على آرائهم والمساهمة في وضع السياسات والخطط وتقديم اقتراحات، لأنهم قوة اقتراحية مهمة. وهذه المشاركة ما كتجلاش غير في المجال السياسي، فالشباب كيملكوا رؤى وأفكار جديدة ناتجة على تفاعلهم المستمر مع التطورات العلمية والتكنولوجية اللي كتوقع في العالم. الأمر اللي كيجعل مساهمتهم عندها قيمة كبيرة في إيجاد حلول للمشاكل المعاصرة. فأهمية مشاركة الشباب في صنع القرار كتبان من خلال عدة جوانب. أولا، كتساعد المشاركة على تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع والوطن. فمن اللي كيشعر الشاب أن رأيه مسموع وأن مساهمته مؤثرة كيصبح أكثر حرصا على خدمة المجتمع دياله والمحافظة على مكتسباته. كما أن المشاركة الفعالة كتعزز الثقة بين الشباب والمؤسسات وكتقلل من الشعور بالتهميش والإقصاء اللي يقدر يؤدي للعزوف على المشاركة المجتمعية أو الانخراط في أي مشروع. ثانيا، كتساهم مشاركة الشباب في تجديد الأفكار وتطوير أساليب العمل. فالأجيال الشابة كتميز عادة بالقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة وبالاستعداد لتبني التقنيات الحديثة والوسائل المبتكرة. ومن خلال إشراكهم في مواقع المسؤولية والقيادة يمكن الاستفادة من طاقتهم وإبداعاتهم في تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وتبتت العديد من التجارب الدولية أن الدول اللي منحت الشباب فرص حقيقية للمشاركة حققت مستويات أعلى من التقدم والابتكار. ثالثا كتساعد مشاركة الشباب في تحقيق ودعم الديمقراطية الحقيقية اللي كتقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في اتخاذ القرار بما فيها الشباب اللي كيمثلوا شريحة واسعة من السكان ومن اللي كيتم تمكينهم من المشاركة في المجالس المنتخبة والمنظمات المدنية والهيئات الاستشارية، فهذا الأمر كيضمن تمثيل مصالحهم واحتياجاتهم في السياسات العامة وكيجعل القرارات المتخذة متوازنة وشاملة. فمشاركة الشباب عندها مجموعة من الدوافع، منها على الخصوص تحقيق استثمار اقتصادي ذكي، لأن المشاركة ديالهم كتعني الاستفادة من العائد الديمغرافي وتحويل طاقاتهم إلى محرك فعال للنمو والابتكار. ثم من أجل تجديد الأفكار، لأن تواجدهم في دوائر القرار كيعني ضخ أفكار مبتكرة جديدة وتطوير حلول كتواكب التحولات التكنولوجية والمجتمعية. ثم المشاركة السياسية والمدنية ديالهم كتعتبر مؤشر رئيسي على نمو النظم السياسية واستدامتها عبر دمجهم في عملية صنع القرار. وكاين مجموعة من الآليات لإشراك الشباب بشكل فعال، منها الشراكة المتكافئة، أي الانتقال من مرحلة الاستشارة الشكلية إلى مرحلة جعلهم شركاء فعليين في التخطيط والتقييم. أيضا التمكين المؤسسي والسياسي من خلال دعم انخراطهم داخل الهيئات المنتخبة والمجالس المحلية والمشاركة في الممارسة السياسية وفي منظمات المجتمع المدني لتحمل المسؤولية وتطوير القدرات ديالهم لقيادة التغيير. أيضا توفير بيئة عمل مشتركة كتستفد من حيوية الشباب من خبرات الأجيال السابقة، وتوفير التدريب القيادي اللي كيمكنهم من التأثير على القرارات وتيسير سبل الإدماج الاجتماعي. فأي تهميش لهذا الطاقات كيمثل انتكاسة حقيقية لمستقبل التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لها. فكل مؤسسة ومن موقعها خاصة تعطي كل الفرص الممكنة للشباب باش يطوروا ذواتهم وإمكانياتهم وتكون المشاركة ديالهم فعالة. بداية مؤسسة الأسرة اللي عندها دور مهم وحاسم في بعض الأحيان في تشجيع الأبناء الشباب على الدراسة والتمكين العلمي وفي تربيتهم تربية حسنة وتقديم المساعدة لهم لحل المشاكل ديالهم حسب الإمكانيات طبعا المتوفرة والاستماع لهم في كل وقت. وتعرف الأسرة بأن الشباب ثروة حقيقية خاصها اللي يهتم بها ويرعاها باش يجني ثمارها ماشي غير لها ولكن للمجتمع والوطن. أيضا المؤسسات والمجتمع خاص الجميع يرعاهم حتى يكونوا قد المسؤولية، لأنهم القوة العاملة الأساسية لكي تعتمد عليها في الإنتاج والتعلم. كما أن دعم المبادرات ديالهم كيفتح المجال للمشاريع كتحرك عجلة الاقتصاد وكتنفع المجتمع، لأنها ما كتساهمش فقط في تحسين ظروف فئات مجتمعية، هي كتساعد على تنمية مهارات القيادة وكتدعم قيم المواطنة والمشاركة والمسؤولية عندهم. لذلك المشاركة ديالهم مطلب اجتماعي ضروري للدفع بالمجتمع حتى يكون قادر على مواجهة كل الصعاب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة.
9: الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وزينة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصافي الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنو بارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
11: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
2: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإن قاد السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
11: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
4: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف الإعداد الوجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
11: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة وجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم، لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
3: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
2: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
3: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
2: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Je suis extrêmement admiratif.
6: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلاف للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا.
4: المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكانه شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصزاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
7: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
9: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
7: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
10: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
11: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة عرائش.
10: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
7: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال موسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم عالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. الأسنان البيضاء أصبحت اليوم هدفا للكثيرين، لكن السعي وراء ابتسامة مثالية قد يقود أحيانا إلى ممارسات تضر بصحة الأسنان أكثر مما تجملها. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على موضوع تبييض الأسنان بين الجمال والعواقب، ونرحب بالدكتورة لينا جعبوتي، طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان. مرحبا بك دكتورة لينا.
2: الله يكبر بك. ميرسي بوكو. مرحبا.
1: بداية دكتورة لينا، هل تبييض الأسنان يعتبر إجراء تجميلي آمن أم أن له شروط وضوابط طبية اللي يجب الاحترام ديالها؟
2: بالنسبه لتبييض الاسنان هي سي بروسيدور لي امنه الى دارت في واحد لو كادر ميديكال، يعني شي ميدسان دونتيست، لان هي ما كنجوش نيشان وكنديروا ان بلانشيمون دونتير. خصنا نتاكدوا من صحه الاسنان مزيانه، صحه اللثه مزيانه، ما كاينينش دي كاري دونتير، يعني ما كاينينش تسوسات في الاسنان، لان تيبقى ان برودوي اللي هو يقدر يدير لنا ضرر في حاله ما كانوا عندنا واحد التسوسات في الاسنان. دونك سا امبليك ان تو واحد لا بروسيدور صدر قبل ما نوصلوا لذاك تبييض الاسنان اللي هو لو باسون كيبغي جينيرالمون تيكون هو لا كيسون اللي كيدخل بها.
1: طيب دكتوره لينا، وهل الافراط يعني في تبييض الاسنان او هوس تبييض الاسنان يقدر يؤدي الى حساسيه الاسنان او اتلاف يعني طبقه المينا، وهل هذه الاضرار يعني قابله للعلاج؟
2: شكرا على هذا السؤال. هذا السؤال مهم جدا، لان خصنا نعرفوا بان تبييض الاسنان هو واحد لا بروسيدور اللي كدار مره في العام لا اكثر، لان الا بقينا كنديروها بلوزيغ فوا ايفيكتيمون غادي نحصلوا على حساسيه الاسنان اللي الا وعينا بها قبل تقدر تكون رجعيه، ولا بقينا كنستعملوا المسائل ديال التبييض بطريقه اللي اكسيسيف تتكون تتولي عندنا واحد لا سنسيبيليتي اللي كتبقى معنا في الاسنان ديالنا، كنحاولوا غير نستابيليزيوها ولا نرجعوها مؤقتا سوبورتابل.
1: طيب دكتورة لينا، بالنسبة للأشخاص اللي ديجا كيكونوا دايرين تركيبة على الأسنان ديالهم مثل لافاسيت، واش إلى داروا تبييض الأسنان كيكون عنده تأثير أو كيبان أنه الأسنان فعالية يعني؟
2: على بالنسبة للناس اللي دايرين تركيبات في الأسنان ديالهم، لو بلانشيمون دونتيغ أو تبييض الأسنان ما تيعطينا تاشي نتيجة على الناس على السنينات اللي فيهم تركيبات، يعطينا نتيجة فقط على السنينات الطبيعيين، لأنه هو تيخدم لنا على الميناء أو لي ماي دونتيغ. يعني إلى ديجا دايرين تركيبات الأسنان يخصك إلا تبدل لاكولوغ ديالهم أو تبيضهم خصهم يتعاودوا.
1: طيب هضرنا على تبييض الأسنان العاديين، غادي نهضروا على هوليود سمايل. ما المعنى ديال هوليود سمايل؟ نفسروها ونرجعوا للخطر ديالها، وامتى الشخص يمكن يدير الخاصيه ديال هوليود سمايل وما تاثرش ليه، ما تكونش خطر على السنه ديالو؟
2: بيان الوغ، الهوليود سمايل هو واحد الاسم اللي تنطلقوه بزاف وكنتسولوا عليه بزاف في العيادات ديالنا.

0: نمشيو نقيسو في الميناء ديالنا كان مشكل في لافورم اولا في اللون ديال الاسنان نقدروا ندوزو دي فاسيت دونتير يعني كنبردو بطريقه قليله الاسنان ديالنا في الواجهه ديالها باش نديروا واحد التركيبات اولا عدسات او نيفو ديال السنينات كنبقى كنحسنوا من الجمال يا سورتو بور لي باسون اللي تيكون عندهم مشكل دو كولور بحال دي تاش او نيفو ديال السنينات الى حد ما كنقدروا نوصلوا دي كورون دونتير الا كانوا عندنا مشاكل بحال دي كاسور اولا دي فراكتور اولا كسر في الاسنان ديالنا.
1: طيب غادي نمشي معك العيادات ديال الاسنان والاطباء الاخصائيين في الاسنان والمراكز العشوائيه. ما خطوره تبييض الاسنان او يعني القيام بعمليه هوليود سمايل عند المراكز اللي ما كتكونش عندها واحد الرخصه اللي هي طبيه؟
0: نعم الوغ بالنسبه لتبييض الاسنان المشكل اللي كنلقاو دابا هو ان هاد المراكز كيحصلوا على المواد ديال التبييض بطريقه غير قانونيه ودونك كنرجعوا لنفس المشكل هو ان هاد لي برودوي تيكون تري كونسنتري كيقدروا نديروا بهم دي بغولور اكستريم اولا حروقات جد متقدمه ديال اللثه ديال لي ليف ديال الشفتين الا ما كانوش مديرين بواحد الطريقه اللي هي ضبوطه باحتراما للثه واحتراما لكاع لي ستركتور اللي كتكون تحت السنان كنقدروا نحصلوا على واحد لي بغولور كي سون تري امبورطونت اي دي فوا حتى كنحصلوا على دي ريسيسيون جينجيفال اولا تيوليونا اللثه كتهرب لنا على السنان.
1: طيب وممكن انها تخلف كذلك مشاكل اللي ممكن توصل لا قدر الله لسرطانات سرطان الفم مثلا.
0: الاستعمال الغير قانوني والغير المقنن ديال مواد تبييض الاسنان في المراكز التجميليه اللي ملي كنلاحظوا لينا كنلاحظوا لنا دي سونتر دو بوتي كيديروا لنا او ميم طون دي بلانشيمون دونتير هو في حد ذاته شويه خطير لان هذوك لي برودوي تيكونوا تري كونسنتري التركيز ديالهم ديال واحد لي موليكول اللي هما البيروكسيد دو كارباميد ولا البيروكسيد ديدروجين تيكون كونسنتري لان الا كانت التماس ديالو مع اللثه اولا مع الشفتين ولا لي ليفغ اولا لي تيغومون اللي هما لا بو ديال اللي هي قريبه للفم تيقدر يدي لنا الى حروقات زائد ان داك لو لازير اولا لا لوميير اللي كنديروا باش تاكتيفي لنا لو برودوي الا كانت كتستعمل بطريقه عشوائيه وسكسيسيف يعني مره مره مره مره مره سورتو لي باسون اللي كيدوموند انهم يدير لهم بلوزيغ بلانشيمون على فوا بيان سور كتقدر دير لنا تلف في لي سيلول اولا فوالا تلف او نيفو دي سيلول تلف ديال لي سيلول ا لونتيرم يل بو ميم يؤدي بوتيتر كيلكو كونسير دو بو.
1: شكرا لك دكتوره لينا جعبوتي طبيبه اسنان واخصائيه في تجميل الاسنان.
0: مرحبا بك لينا.
1: الابتسامه الجميله لا تعني فقط أسنانا أكثر بياضا بل تعني أيضا أسنانا سليمة وصحية. وقبل الإقبال على أي إجراء تجميلي تبقى استشارة الطبيب والتشخيص هي الخطوة الأولى نحو ابتسامة آمنة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيف جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 الجميل لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم الارتفاع

0: الارتقاء بالثقافة إلى مصافي الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة المالكي محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد الشاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطويل المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة المالكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
2: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا أفادت السلطات بإجلاء نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص، فيما أتت النيران على نحو 77,000 هكتار. وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: في الشأن الثقافي تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
4: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
0: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
1: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب، باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
6: جرى بجلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية باربات الإسبانية. لنتابع.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
7: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
2: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2003.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصافي الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة المالكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
5: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. بقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
7: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فدت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإن قاد السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
5: في الشأن الثقافي تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
2: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
8: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
2: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
5: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
10: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالأفات. بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
2: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
11: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدس بشكل عام.
2: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: Je suis extrêmement admiratif.
2: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلاف للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية.
12: ماروكان.
2: وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
4: الخبر من المصدر.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطويل المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
5: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
7: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا فادت السلطات بإجلاء نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص، فيما أتت النيران على نحو 77,000 هكتار. وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
5: في الشأن الثقافي تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
2: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
8: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
2: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
5: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليو الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ورياضيا دائما أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدة للفريق الأول خلال موسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100%، تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
2: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مساطر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة
16: مواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهانات

0: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهان نات المستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنو بارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات.

0: والمحولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة المالكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران، ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
2: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
4: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة عرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
0: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم عالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: في
3: البارحة بحديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
6: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: ريم راديو.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل تبادل الرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية، مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهان المستقبل.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
10: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
11: صراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز فيها.
3: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو.
5: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنو بارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
2: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا أفادت السلطات بإجلاء نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص فيما أتت النيران على نحو 77,000 هكتار. وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: في الشأن الثقافي تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
4: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
0: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. الغضب والإحباط يدفعان شباب زيمبابوي نحو الجريمة والسجون وفق دراسة جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. وشارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع، وامتدادا لرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة. أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، نظم بنك إفريقيا بمدينة طنجة أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل شعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
14: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، اي ميرسي بور لانفيتاسيون لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
13: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
1: ونختم إفريقيا هذا اليوم من زيمبابوي، حيث أضحت مشاعر الحنق والإحباط العارم الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والتهميش المحرك الأساسي لارتفاع معدلات الجريمة ودخول السجون بين صفوف الشباب في زيمبابوي، وفق ما كشفته دراسة حديثة. زينب عادي وتفاصيله.
15: الصحافة المحلية أوردت نقلا عن المسح الذي أعدته الشبكة الإفريقية للإصلاح السجني بتعاون مع منظمات حقوقية محلية أن غياب الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين ساهم في دفع الشباب إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية تتنوع بين السرقة والسطو والاتجار بالمخدرات كآلية للتأقلم مع ضغوط الحياة اليومية. وأشارت الدراسة إلى أن البيئة السجنية والحظر الاجتماعي المترتبة على الأحكام القضائية غالبا ما يفاقمان الوضع بدلا من معالجته، حيث يواجه الشباب المفرج عنهم صعوبات بالغة في الاندماج مجددا داخل المجتمع، ما يدفع الكثيرين منهم إلى العودة. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء الزيمبابوية برسم الفصل الأول من سنة 2026، فقد بلغ عدد نزلاء السجون في البلاد 24072 نزيلا في نهاية شهر مارس، 23250 منهم من الذكور و822 من الإناث، يقبعون في 80 منشأة إصلاحية تشمل 49 سجنا رئيسيا و31 سجنا فرعيا في أقاليم البلاد العشرة. وشكل الذكور نسبة 96.6% من إجمالي نزلاء السجون في مقابل 3.4% من النساء، فيما بلغ المعدل الوطني 149 سجنا لكل 100 ألف نسمة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الذولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله الشاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
2: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص، فيما أتت النيران على نحو 77,000 هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: في الشأن الثقافي، تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
3: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية، قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
4: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة برباطي. واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات بالطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
3: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
0: في الرياضة، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ورياضيا دائما، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم عالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. الأسنان البيضاء أصبحت اليوم هدفا للكثيرين، لكن السعي وراء ابتسامة مثالية قد يقود أحيانا إلى ممارسات تضر بصحة الأسنان أكثر مما تجملها. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على موضوع تبييض الأسنان بين الجمال والعواقب، ونرحب بالدكتورة لينا جعبوتي، طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان. مرحبا بك دكتورة لينا.
2: الله يكبر بك، أهلا، ميرسي بوكو، مرحبا.
1: بداية دكتورة لينا، هل تبييض الأسنان يعتبر إجراء تجميلي آمن أم أن له شروط وضوابط طبية اللي يجب الاحترام ديالها؟
2: بالنسبه لتبييض الاسنان هي سون بروسيدور لي امنه الى دارت في واحد لو كادر ميديكال، يعني شي ميدسان دونتيست، لان هي ما كنجيوش نيشان وكنديروا ان بلانشيمون دونتير. خصنا نتاكدوا من صحه الاسنان مزيانه، صحه اللثه مزيانه، ما كاينينش دي كاري دونتير، يعني ما كاينينش تسوسات في الاسنان، لان تبقى ان برودوي اللي هو يقدر يدير لنا ضرر في حاله ما كانوا عندنا واحد التسوسات في الاسنان. دونك سا امبليك انه تو واحد لا بروسيدور صدر قبل ما نوصلوا لذاك تبييض الاسنان اللي هو لو باسون كيبغي جينيرالمون تيكون هو لا كيسون اللي كيدخل بها.
1: طيب دكتوره لينا، وهل الافراط يعني في تبييض الاسنان او هوس تبييض الاسنان يقدر يؤدي الى حساسيه الاسنان او اتلاف يعني طبقه المينا، وهل هذه الاضرار يعني قابله للعلاج؟
2: شكرا على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، لان خصنا نعرفوا بان تبييض الاسنان هو واحد لا بروسيدور اللي كدار مره في العام لا اكثر، لان الا بقينا كنديروها بلوزيغ فوا ايفيكتيمون غنحصلوا على حساسيه الاسنان اللي الا وعينا بها قبل تقدر تكون رجعيه، ولا بقينا كنستعملوا المسائل ديال التبييض بطريقه اللي اكسيسيف تتكون تتولي عندنا واحد لا سنسيبيليتي اللي كتبقى معنا في الاسنان ديالنا، كنحاولوا غير نستابيليزيوها ولا نرجعوها مؤقتا سوبورتابل.
1: طيب دكتورة لينا، بالنسبة للأشخاص اللي ديجا كيكونوا دايرين تركيبة على الأسنان ديالهم مثل لافاسيت، واش إلى داروا تبييض الأسنان كيكون عنده تأثير أو كيبان أنه الأسنان فعالية يعني؟
2: ألوغ بالنسبة للناس اللي دايرين تركيبات في الأسنان ديالهم، لو بلونشيمون دونتيغ أو تبييض الأسنان ما تعطينا حتى شي نتيجة على الناس على السنينات اللي فيهم تركيبات، يعطينا نتيجة فقط على السنينات الطبيعيين، لأنه هو تيخدم لنا على الميناء أو لي ماي دونتيغ. يعني إلا ديجا دايرين تركيبات الأسنان يخصك إلا تبدل لا كولوغ ديالهم ولا تبيضهم خصهم يتعاودوا.
1: طيب هضرنا على تبييض الأسنان العاديين، غادي نهضروا على هوليود سمايل. ما المعنى ديال هوليود سمايل؟ نفسروها ونرجعوا للخطر ديالها، وإمتى الشخص يمكن يدير الخاصية ديال هوليود سمايل وما تأثرش ليه، ما تكونش خطر على السنة دياله.
2: الهوليود سمايل هو واحد الاسم اللي تنطلقاه بزاف وكنتسولوا عليه بزاف في العيادات ديالنا، هو تعني لنا واحد الابتسامة جميلة اللي كنشوفوها جينيرالمون عند لي ستار ولا عند النجوم سينمائية ولا دون فاسون جينيرال. الوغ هو ما كيعنيوش بالضبط تركيبات الاسنان او لا دي فاسيت دونتير او لا دي كوران دونتير، هو تعني لنا واحد السنات اللي تيكونوا في صحه جيده في اون كولور زوينه ولا اون تان زوينه. يعني نقدروا نجاوبوا على السؤال ديالنا ديال ان الهوليود سمايل كيفاش نقدروا نديروا، نقدروا نديروا سوا بار بلانشيمون الا كانوا سنينات دو باز زوينين، يعني فقط تبييض غنحصلوا على نتيجه زوينه، علاش غادي نمشيو نقيسوا في الميناء ديالنا؟ كان مشكل في لافورم او لا في اللون ديال الاسنان نقدروا ندوزوا دي فاسيت دونتير، يعني كنبردوا بطريقه قليله الاسنان ديالنا في الواجهه ديالها باش نديروا واحد التركيبات او العدسات او نيفو ديال السنينات. كنبقى كنحسنوا من الجمال، يا سورتو بور لي باسون اللي تيكون عندهم مشكل دو كولور بحال ديتاش او نيفو ديال السنينات. اي الى حد ما كنقدروا نوصلوا دي كوران دونتير الا كانوا عندنا مشاكل بحال دي كاسور او لا دي فراكتور او لا كسر في الاسنان ديالنا.
1: طيب غادي نمشي معك العيادات ديال الأسنان والأطباء الأخصائيين في الأسنان والمراكز العشوائية. ما خطورة تبييض الأسنان أو يعني القيام بعملية هوليوود سمايل عند المراكز اللي ما كتكونش عندها واحد الرخصة اللي هي طبية؟
2: نعم، ألوغ بالنسبة لتبييض الأسنان، المشكل اللي كنلقاو دابا هو أن هاد المراكز كيحصلوا على المواد ديال التبييض بطريقة غير قانونية. ودونك كنرجعوا لنفس المشكل، هو أن هاد لي برودوي تيكونوا تري كونسونطري، كيقدروا نديروا بهم دي بغولور اكستريم اولا حروقات جد متقدمه ديال اللثه ديال لي ليف ديال الشفتين. الا ما كانوش مديرين بواحد الطريقه اللي هي مضبوطه باحتراما للثه واحتراما لكاع لي ستركتور اللي كتكون تحت الاسنان، كنقدروا نحصلوا على واحد لي بغولور كي سون تري امبورطونط، اي دي فوا حتى كنحصلوا على دي ريسيسيون جينجيفال اولا تيولينا اللثه كتهرب لنا على الاسنان.
1: طيب، وممكن أنها تخلف كذلك مشاكل اللي ممكن توصل لا قدر الله لسرطانات، سرطان الفم مثلا.
2: الاستعمال الغير قانوني والغير المقنن ديال مواد تبييض الأسنان في المراكز التجميلية اللي كنلاحظوا لنا

0: سلسليه وسكسيسيف يعني مره مره مره مره مره سوتو لي باسون اللي كي دوموند انهم يدير لهم بلوزور بلانشيمون على فوا بيان سور كتقدر دير لنا تلف في الـ في الـ لي سيلول اولا فوالا تلف او نيفو دي سيلول تلف ديال لي سيلول على لون تيرم يل بو ميم يدي بوتيتر كلكو كونسير دو بو.
1: شكرا لك دكتوره لينا جعبوتي طبيبه اسنان واخصائيه في تجميل الاسنان.
0: مرحبا بك لينا.
1: الابتسامه الجميله لا تعني فقط اسنانا اكثر بياضا بل تعني ايضا اسنانا سليمه وصحيه. وقبل الاقبال على اي اجراء تجميلي تبقى استشاره الطبيب والتشخيص هي الخطوه الاولى نحو ابتسامه امنه. نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد وضيف جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.
2: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: الخبر من المصدر.
5: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة استطاع المغرب

0: تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين شغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
1: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
0: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق، القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
2: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العامة العادية للجماعة الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بموسم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعة الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم، وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغور وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكا. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجماعة الترابية مليب عزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
4: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها، والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
5: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهما في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجرى المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: إن غميس نمكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن جماب راديو.
9: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
10: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
9: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلاف هدفا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكان كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
7: غريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
11: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأكادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
12: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف بزاف، جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
13: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أنه هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
11: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
7: ريم راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
14: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية، هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة.
15: الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون، يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
9: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فوريم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهان المستقبل.
7: غيم راديو.
6: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو.
6: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تحت قيادة جلالة الملك المغرب شهد نهضة ثقافية حقيقية. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية غدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى التفاصيل، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي أن المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نهضة ثقافية حقيقية جعلت من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة والجاذبية السياحية والاقتصادية وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. وأضاف السيد قطبي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولوية الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. كما أكد الرئيس السابق لجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبنت عن التزام ثابت لصالح التحددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. كما أكدت المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أن المنظومة المقاولتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات جاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أكد الخبير المصري في الشؤون السياسية والاستراتيجية طارق البردسي أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نجح في بناء نموذج قائم على الاستقرار والتنمية وصناعة المستقبل، ما جعله نموذجا يحظى بالاحترام على الصعيدين الإفريقي والعربي. وأوضح في حوار خاص به مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب بقيادة جلالة الملك شهد مسارا تنمويا شاملا امتد من الاستثمار في الإنسان إلى تطوير العمران ومن تعزيز الاقتصاد إلى بناء قطاعات صناعية متقدمة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لصناعة السيارات والطيران ووجهة سياحية عالمية ومنصة لوجستية تربط بين مختلف القارات، وذلك بفضل رؤية ملكية بعيدة المدى جعلت من التنمية أداة لصناعة المستقبل. وأضاف الخبير أن التجربة المغربية تعكس قدرة الإرادة السياسية الواعية على تحويل التحديات إلى فرص، معتبرا أن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران والتفاصيل.
16: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عمالات وأقاليم خميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
3: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
5: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا أفادت السلطات بإجلاء نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص، فيما أتت النيران على نحو 77,000 هكتار. وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
3: في الشأن الثقافي تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر في السمار الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. المزيد في التقرير التالي.
17: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدم لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
18: بالنسبة اليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
17: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
3: في الرياضة تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. هذا وأكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس حكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء، مبرزا أن هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. ويذكر أن المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس 30 يوليوز الجاري على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ورياضيا دائما أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرخيو بيريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وذكر النادي في بلاغ أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. وسبق المدرب الجديد 58 عاما الإشراف على تدريب عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب أندية عربية من قبيل الفجيرة الإماراتي والتعاون والاتفاق والأخدود بالسعودية. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو. إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو، غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
19: أنا
11: معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل قوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطقة قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية. في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فوريم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل الرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي.
17: كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة تفيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهانات المستقبل. ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
17: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة انذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحول متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
1: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
0: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
2: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائية المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بمتم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا والطاطا وأساساغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجماعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
4: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها. والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
5: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهما في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
7: غيم غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بقلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد
8: باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
3: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب، باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
8: جرى بقلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباط الإسبانية. لنتابع.
21: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى

0: الموسيقيا وفولكلوريا متنوعا، جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
8: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة

0: بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة، وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
1: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
2: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بمتم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغور وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفق بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولا يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجامعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
4: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها، والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
1: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
5: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
1: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائج تحتضن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجدير أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
3: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
2: جرى بجلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباتا الإسبانية. لنتابع.
7: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
9: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحول متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
0: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
1: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنية التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
10: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بمتم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 5.1% وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكا. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجامعة الترابية مليب عزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
4: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها، والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
1: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
5: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهما في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
1: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
11: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
7: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة تبادل الرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهانات المستقبل.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
8: ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: ريم راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلاف للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية.
13: ماروكان.
14: وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
17: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف بزاف، جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
18: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز فيها.
16: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
15: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
19: إنغمي سنين كرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غما براديو
11: ريم راديو.
15: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح تعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين شغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
0: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفاف، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
1: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنية التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عندما تم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
10: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائية المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بموسم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة الأول، كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم، وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكا. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجامعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
4: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها. والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال معارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
1: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
5: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
1: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح تعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
13: Marruecos bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
20: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسط.
11: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
21: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
22: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالأفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
21: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
23: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة.
2: كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
21: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
15: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: ماروكوس bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
20: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنية التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي، إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية، يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

0: ساعتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح تعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحول متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
4: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيري راموفوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس راموفوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
3: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف ساعتين وسبعة عشر

0: دقيقة في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 ساعات قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عندما تم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
1: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائية المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بموسم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم، وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجماعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
3: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاون وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها، والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
0: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
4: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط، برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح تعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
8: في الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس الدار، نمشي نسافر، نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حش. بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه، الصيف ديال الجلوس، الصيف خص تشتغل. شوف انايا دابا تقول بنادم كلشي، ما حد بنادم جالس، انا نمشي نتقاتل، نمشي نخدم على راسي، نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز، السكيل ديال البيسيات، اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف، تعرف الشدو الفاده تاعهم. يعني الا ما الا مشتيشيهمش، الا شتيشي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيشي واحد واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
9: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا، وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده، علاش لا يدير دي فورماسيون. المهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
6: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني با اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه. ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
7: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حقق الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات، بعدما كان هذا الإنجاز مقتصرا لسنوات على عدد محدود من الموهوبين الشباب. وذكرت شركة التكنولوجيا الصينيتان هواوي وشياو هونغ شو في بيان أن نموذجي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما حقق كلاهما العلامة الكاملة 100% في الإجابة عن أسئلة الأولمبياد الدولي للرياضيات إيمو التي خضع لها المتنافسون البشر هذا الشهر. وكانت هواوي وشياو هونغ شو أول شركتي ذكاء اصطناعي تعلنان نتائجهما، ومن المتوقع أن تحذو شركات أخرى من مختلف أنحاء العالم حذوهما في الأيام المقبلة. وقالت شياو هونغ شو في بيان هذا الأسبوع: نحن سعداء جدا بهذه النتيجة، لأن تحقيق العلامة الكاملة في الأولمبياد الدولي للرياضيات يعد تحديا كبيرا. وأضافت: لم يسبق لأي نموذج لغوي كبير أن حقق العلامة الكاملة وفق آلية التقييم الرسمية للأولمبياد الدولي للرياضيات، في إشارة إلى التقنية التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة. وفي سنة 2025 حققت نماذج تابعة لشركات منها جوجل وأوبن إي آي للمرة الأولى نتائج بمستوى الميدالية الذهبية، لكنها لم تتمكن من مجاراة قدرات 5 متسابقين بشريين حصلوا على العلامة الكاملة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
5: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
4: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب، البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحول متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
7: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيري راموفوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس راموفوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
6: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنية التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
1: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائية المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بموسم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم، وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكا. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
6: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجماعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
9: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها. والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل فضل المبادرات اللي استفدنا منها تعاونية شاركات بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
6: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
10: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
6: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح تعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. الغضب والإحباط يدفعان شباب زيمبابوي نحو الجريمة والسجون وفق دراسة جديدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. وشارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. في خبر آخر، نظم بنك إفريقيا بمدينة طنجة أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل شعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
12: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
11: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
8: ونختم إفريقيا هذا اليوم من زيمبابوي، حيث أضحت مشاعر الحنق والإحباط العارم الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والتهميش المحرك الأساسي لارتفاع معدلات الجريمة ودخول السجون بين صفوف الشباب في زيمبابوي، وفق ما كشفته دراسة حديثة. زينب عادي وتفاصيله.
13: الصحافة المحلية أوردت نقلا عن المسح الذي أعدته الشبكة الإفريقية للإصلاح السجني بتعاون مع منظمات حقوقية محلية أن غياب الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين ساهم في دفع الشباب إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية تتنوع بين السرقة والسطو والاتجار بالمخدرات كآلية للتأقلم مع ضغوط الحياة اليومية. وأشارت الدراسة إلى أن البيئة السجنية والحظر الاجتماعي المترتبة على الأحكام القضائية غالبا ما يفاقمان الوضع بدلا من معالجته، حيث يواجه الشباب المفرج عنهم صعوبات بالغة في الاندماج مجددا داخل المجتمع، ما يدفع الكثيرين منهم إلى العودة. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء الزيمبابوية برسم الفصل الأول من سنة 2026، فقد بلغ عدد نزلاء السجون في البلاد 24072 نزيلا في نهاية شهر مارس، 23250 منهم من الذكور و822 من الإناث، يقبعون في 80 منشأة إصلاحية تشمل 49 سجنا رئيسيا و31 سجنا فرعيا في أقاليم البلاد العشرة. وشكل الذكور نسبة 96.6% من إجمالي نزلاء السجون في مقابل 3.4% من النساء، فيما بلغ المعدل الوطني 149 سجنا لكل 100 ألف نسمة.
8: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحول متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
7: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيري راموفوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس راموفوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الحضرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
6: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
1: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بموسم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 5.1% وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
6: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكا. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولا يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
6: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجامعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
9: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها، والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
6: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
10: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
6: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح تعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. الأسنان البيضاء أصبحت اليوم هدفا للكثيرين، لكن السعي وراء ابتسامة مثالية قد يقود أحيانا إلى ممارسات تضر بصحة الأسنان أكثر مما تجملها. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على موضوع تبييض الأسنان بين الجمال والعواقب، ونرحب بالدكتورة لينا جعبوطي، طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان. مرحبا بك دكتورة لينا.
2: الله يكبر بك. لا مرسي بوك ومرحبا.
1: بداية دكتورة لينا، هل تبييض الأسنان يعتبر إجراء تجميلي آمن أم أن له شروط وضوابط طبية اللي يجب الاحترام ديالها؟
2: بالنسبه لتبييض الاسنان هي سي بروسيدور لي امنه الى دارت في واحد لو كادر ميديكال، يعني شي ميدسان دونتيست، لان هي ما كنجيوش نيشان وكنديروا ان بلانشيمون دونتير. خصنا نتاكدوا من صحه الاسنان مزيانه، صحه اللثه مزيانه، ما كاينينش دي كاري دونتير، يعني ما كاينينش تسوسات في الاسنان، لان تبقى ان برودوي اللي هو يقدر يدير لنا ضرر في حاله ما كانوا عندنا واحد التسوسات في الاسنان. دونك سا امبليك انه تو واحد لا بروسيجور صدر قبل ما نوصلوا لذاك تبييض الاسنان اللي هو لو باسون كيبغي جينيرالمون تيكون هو لا كيسون اللي كيدخل بها.
1: طيب دكتوره لينا، وهل الافراط يعني في تبييض الاسنان او هوس تبييض الاسنان يقدر يؤدي الى حساسيه الاسنان او اتلاف يعني طبقه المينا، وهل هذه الاضرار يعني قابله للعلاج؟
2: شكرا على هذا السؤال. هذا السؤال مهم جدا، لان خصنا نعرفوا بان تبييض الاسنان هو واحد لا بروسيدور اللي كدار مره في العام لا اكثر، لان الا بقينا كنديروها بلوزيغ فوا ايفيكتيمون نحصلوا على حساسيه الاسنان اللي الا وعينا بها قبل تقدر تكون رجعيه، ولا بقينا كنستعملوا المسائل ديال التبييض بطريقه اللي اكسيسيف تتكون تتولي لنا واحد لا سنسيبيليتي اللي كتبقى معنا في الاسنان ديالنا، كنحاولوا غير نستابيليزيوها ولا نرجعوها مؤقتا سوبورتابل.
1: طيب دكتورة لينا، بالنسبة للأشخاص اللي ديجا كيكونوا دايرين تركيبة على الأسنان ديالهم مثل لافاسيت، واش إلى داروا تبييض الأسنان كيكون عنده تأثير أو كيبان أنه الأسنان فعالية يعني؟
2: على بالنسبة للناس اللي دايرين تركيبات في الأسنان ديالهم، لو بلانشيمون دونتيغ أو تبييض الأسنان ما تعطينا حتى شي نتيجة على الناس على السنينات اللي فيهم تركيبات، يعطينا نتيجة فقط على السنينات الطبيعيين، لأنه هو تيخدم لنا على الميناء أو لي ماي دونتيغ. يعني إلى ديجا دايرين تركيبات الأسنان يخصك إلا تبدل لاكولوغ ديالهم أو تبيضهم خصهم يتعودوا.
1: طيب هضرنا على تبييض الأسنان العاديين، غادي نهضروا على هوليود سمايل. ما المعنى ديال هوليود سمايل؟ نفسروها ونرجعوا للخطر ديالها، وامتى الشخص يمكن يدير الخاصيه ديال هوليود سمايل وما تاثرش ليه، ما تكونش خطر على السنه ديالو؟
2: بيان الوغ، الهوليود سمايل هو واحد الاسم اللي تنطلقوه بزاف وكنتسولوا عليه بزاف في العيادات ديالنا، هو تيعني لنا واحد الابتسامه جميله اللي كنشوفوها جينيرالمون عند لي ستار ولا عند النجوم سينمائيه ولا دو فاسون جينيرال. الوغ هو ما كيعنيوش بالضبط تركيبات الاسنان اولا دي فاسيت دونتير اولا دي كورون دونتير، هو تيعني لنا واحد السنات اللي تيكونوا في صحه جيده في اون كولور زوينه ولا اون تان زوينه. يعني نقدروا نجاوبوا على السؤال ديالنا ديال ان الهوليود سمايل كيفاش نقدروا نديروا؟ نقدروا نديروا سوا باغ ان بلانشيمون الا كانوا سنينات دو باز زوينين، يعني فقط تبييض غنحصلوا على نتيجه زوينه، علاش غادي نمشيو نقيسوا في الميناء ديالنا؟ كان مشكل في لافورم او في اللون ديال الاسنان نقدروا ندوزوا دي فاسيت دونتير، يعني كنبردوا بطريقه قليله الاسنان ديالنا في الواجهه ديالها باش ندير واحد التركيبات او العدسات اونيفو ديال السنينات. كنبدا كنحسنوا من الجمال يا سورتو بور لي باسون اللي تيكون عندهم مشكل دو كولور بحال ديتاش اونيفو ديال السنينات، اي الى حد ما كنقدروا نوصلوا دي كورون دونتير الا كانوا عندنا مشاكل بحال دي كاسور او لا دي فراكتور او لا كسر في الاسنان ديالنا.
1: طيب غادي نمشي معك العيادات ديال الأسنان والأطباء الأخصائيين في الأسنان والمراكز العشوائية، ما خطورة تبييض الأسنان أو يعني القيام بعملية هوليود سمايل عند المراكز اللي ما كتكونش عندها واحدة الرخصة اللي هي طبية؟
2: نعم، الوغ بالنسبه لتبييض الاسنان المشكل اللي كنلقاو دابا هو ان هاد المراكز كيحصلوا على المواد ديال التبييض بطريقه غير قانونيه. ودونك كنرجعوا لنفس المشكل هو ان هاد لي برودوي تيكون تري كونسنتري كيقدروا نديروا بهم دي بغولور اكستريم اولا حروقات جد متقدمه ديال اللثه ديال لي ليفغ ديال الشفتين. الا ما كانوش مديرين بواحد الطريقه اللي هي ضبوطه احتراما للثه واحتراما لكاع لي ستركتور اللي كتكون حتى السنان نقدروا نحصلوا على واحد لي بغولور كي سون تري امبورطونط اي دي فوا حتى نحصلوا على دي ريسيسيون جينجيفال اولا تولي لنا اللثه كتهرب لنا على السنان.
1: طيب وممكن انها تخلف كذلك مشاكل اللي ممكن توصل لا قدر الله لسرطانات سرطان الفم مثلا.
2: الاستعمال الغير قانوني والغير المقنن ديال مواد تبييض الاسنان في المراكز التجميليه اللي ملي كنلاحظوا لينا كنلاحظوا بنا دي سونتر دو بوتي كيديروا لنا او ميم طون دي بلانشيمون دونتير هو في حد ذاته شويه خطير لان هذوك لي برودوي تيكونوا تري كونسنتري التركيز ديالهم ديال واحد لي موليكول اللي هما البيروكسيد دو كارباميد ولا البيروكسيد ديدروجين تيكون كونسنتري لان الا كانت التماس ديالو مع اللثه او

0: بوتي طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان.
1: مرحبا بك لنا.
0: الابتسامة الجميلة لا تعني فقط أسنانا أكثر بيضا، بل تعني أيضا أسنانا سليمة وصحية. وقبل الإقبال على أي إجراء تجميلي، تبقى استشارة الطبيب والتشخيص هي الخطوة الأولى نحو ابتسامة آمنة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيف جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
2: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
7: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة

0: والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
1: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنية التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
2: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بمتم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكا. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجامعة الترابية مليب عزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
4: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها، والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
1: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
5: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، فادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
1: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجرى المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مع مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ما نحتاجوش للتأكيد مرة أخرى أن الشباب من أهم الفئات الاجتماعية اللي كتعتمد عليها الأمم في تحقيق التنمية والتقدم في كل المجالات. لذلك صبحت مشاركة الشباب في صنع القرار مسألة ضرورية وماشي خيار عشوائي. فأي مجتمع كيسعى للتقدم ما يمكنش يتجاهل دور هذه الفئة اللي كتمثل مستقبل الوطن واستمراريته. لذلك إشراك الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكيد غيساهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة وغيضمن جاهزية المشاريع. ومفهوم مشاركة الشباب في صنع القرار كيعني تمكينهم من التعبير على آرائهم والمساهمة في وضع السياسات والخطط وتقديم اقتراحات، لأنهم قوة اقتراحية مهمة. وهذه المشاركة ما كتجلاش غير في المجال السياسي، فالشباب كيملكوا رؤى وأفكار جديدة ناتجة على تفاعلهم المستمر مع التطورات العلمية والتكنولوجيا اللي كتوقع في العالم. الأمر اللي كيجعل مساهمتهم عندها قيمة كبيرة في إيجاد حلول للمشاكل المعاصرة. فأهمية مشاركة الشباب في صنع القرار كتبان من خلال عدة جوانب. أولا، كتساعد المشاركة على تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع والوطن. فمن اللي كيشعر الشاب أن رأيه مسموع وأن مساهمته مؤثرة كيصبح أكثر حرصا على خدمة المجتمع دياله والمحافظة على مكتسباته. كما أن المشاركة الفعالة كتعزز الثقة بين الشباب والمؤسسات وكتقلل من الشعور بالتهميش والإقصاء اللي يقدر يؤدي للعزوف على المشاركة المجتمعية أو الانخراط في أي مشروع. ثانيا، كتساهم مشاركة الشباب في تجديد الأفكار وتطوير أساليب العمل. فالأجيال الشابة كتميز عادة بالقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة وبالاستعداد لتبني التقنيات الحديثة والوسائل المبتكرة. ومن خلال إشراكهم في مواقع المسؤولية والقيادة يمكن الاستفادة من طاقتهم وإبداعاتهم في تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وتبتت العديد من التجارب الدولية أن الدول اللي منحت الشباب فرص حقيقية للمشاركة حققت مستويات أعلى من التقدم والابتكار. ثالثا، كتساعد مشاركة الشباب في تحقيق ودعم الديمقراطية الحقيقية اللي كتقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في اتخاذ القرار، بما فيها الشباب اللي كيمثلوا شريحة واسعة من السكان ومن اللي كيتم تمكينهم من المشاركة في المجالس المنتخبة والمنظمات المدنية والهيئات الاستشارية. فهذا الأمر كيضمن تمثيل مصالحهم واحتياجاتهم في السياسات العامة وكيجعل القرارات المتخذة متوازنة وشاملة. فمشاركة الشباب عندها مجموعة من الدوافع، منها على الخصوص تحقيق استثمار اقتصادي ذكي، لأن المشاركة ديالهم كتعني الاستفادة من العائد الديموغرافي وتحويل طاقاتهم إلى محرك فعال للنمو والابتكار. ثم من أجل تجديد الأفكار، لأن تواجدهم في دوائر القرار كيعني ضخ أفكار مبتكرة جديدة وتطوير حلول كتواكب التحولات التكنولوجية والمجتمعية. ثم المشاركة السياسية والمدنية ديالهم كتعتبر مؤشر رئيسي على نمو النظم السياسية واستدامتها عبر دمجهم في عملية صنع القرار. وكاين مجموعة من الآليات لإشراك الشباب بشكل فعال، منها الشراكة المتكافئة، أي الانتقال من مرحلة الاستشارة الشكلية إلى مرحلة جعلهم شركاء فعليين في التخطيط والتقييم. أيضا التمكين المؤسسي والسياسي من خلال دعم انخراطهم داخل الهيئات المنتخبة والمجالس المحلية والمشاركة في الممارسة السياسية وفي منظمات المجتمع المدني لتحمل المسؤولية وتطوير القدرات ديالهم لقيادة التغيير. أيضا توفير بيئة عمل مشتركة كتستفد من حيوية الشباب من خبرات الأجيال السابقة، وتوفير التدريب القيادي اللي كيمكنهم من التأثير على القرارات وتيسير سبل الإدماج الاجتماعي. فأي تهميش لهذه الطاقات كيمثل انتكاسة حقيقية لمستقبل التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لها. فكل مؤسسة ومن موقعها خاصة تعطي كل الفرص الممكنة للشباب باش يطوروا ذواتهم وإمكانياتهم وتكون المشاركة ديالهم فعالة. بداية مؤسسة الأسرة اللي عندها دور مهم وحاسم في بعض الأحيان في تشجيع الأبناء الشباب على الدراسة والتمكين العلمي وفي تربيتهم تربية حسنة وتقديم المساعدة لهم لحل المشاكل ديالهم حسب الإمكانيات طبعا المتوفرة والاستماع لهم في كل وقت. وتعرف الأسرة بأن الشباب ثروة حقيقية خاصها اللي يهتم بها ويرعاها باش يجني ثمارها ماشي غير لها ولكن للمجتمع والوطن. أيضا المؤسسات والمجتمع خاص الجميع يرعاهم حتى يكونوا قد المسؤولية لأنهم القوة العاملة الأساسية لكي تعتمد عليها في الإنتاج والتعلم، كما أن دعم المبادرات ديالهم كيفتح المجال للمشاريع كتحرك عجلة الاقتصاد وكتنفع المجتمع لأنها ما كتساهمش فقط في تحسين ظروف فئات مجتمعية، هي كتساعد على تنمية مهارات القيادة وكتدعم قيم المواطنة والمشاركة والمسؤولية عندهم. لذلك المشاركة ديالهم مطلب اجتماعي ضروري للدفع بالمجتمع حتى يكون قادر على مواجهة كل الصعاب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
2: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
1: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
3: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاع بنسبة 3.5% مقارنة بمتم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم، وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجماعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
5: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها. والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل فضل المبادرات اللي استفدنا منها تعاونية شاركات بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
1: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
6: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
1: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك، تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية، قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو، إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لامياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان بربش.
2: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
6: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
1: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروع للذهب مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
6: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحول متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
2: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيري راموفوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس راموفوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
1: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
3: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بمتم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 5.1% وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا والطاطا وأساساغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجامعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
8: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها، والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
1: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
6: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهما في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
1: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجرى المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
9: الأخبار المغربية.
10: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
11: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
10: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
11: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
10: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بمواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غما براديو
0: غيم راديو
9: اخبار المغرب والعالم.
10: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
9: حصاد الجهات جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو
9: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى

0: لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد وهو أيضا وزير سابق لشؤون الخارجية بالمالديف في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
1: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس رامافوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
0: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره

0: 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
1: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بموسم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 5.1% وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغور وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجماعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل نسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
3: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها. والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
0: في المشهد الدولي أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
4: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 240 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا فادت السلطات بإجلاء نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص، فيما أتت النيران على نحو 77,000 هكتار. وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومي وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة تفيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهانات المستقبل.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
8: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب، وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
9: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية، مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
10: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
7: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
12: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
11: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال.
12: La coopération entre le Maroc et les Nations Unies est très forte.
11: العلاقات المؤسسية التي تجمع بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة قوية جدا. المملكة قامت بموائمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. كما ننوه بالتعاون القوي جدا مع المغرب لا سيما في مجال حفظ السلامة. مشاركة الجنود المغاربة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تشكل عربون تضامن دولي كبير.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إن غميس نيم كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوس قزيل نين غميسن غماب راديو غيم راديو.
6: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح تعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فونشيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فونشيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
13: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيري راموفوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس راموفوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليوز الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
0: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
1: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائية المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بمتم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 5.1% وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى ثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجماعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
3: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها. والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال معارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
0: في المشهد الدولي أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
4: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا أفادت السلطات بإجلاء نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص، فيما أتت النيران على نحو 77,000 هكتار. وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
0: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني، وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
3: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
2: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيرات الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
6: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حق حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
2: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب، البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب بقيادة جلالة الملك أضحى دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا إقليميا ودوليا. بجوهانسبورغ افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة نواب مغاربة. وفي نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في تفاصيل النشرة، أكد الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد أن المغرب أضحى تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دعامة للاستقرار وصوتا مسموعا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأبرز السيد شاهد، وهو أيضا وزير سابق للشؤون الخارجية بالمالديف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أن المملكة المغربية أبانت عن التزام ثابت لصالح التعددية والتعاون جنوب جنوب والعمل الدولي البناء. وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شيراتش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ اليوم مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي في إفريقيا. وأبرز السيد فون شيراتش أنه في قارة إفريقية تشهد تحولات متسارعة وبؤر توتر مزمنة، استطاع المغرب تحت قيادة جلالة الملك أن يرسخ مكانته كواحة سلام وقطب للاستقرار الاستراتيجي. وعلى صعيد آخر، افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند بمشاركة وفود من الدول الأعضاء من بينها المغرب. باقي تفاصيل مع عثمان برباش.
8: برنامج الدورة توزع أساسا بين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية إلى جانب إلقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا الخطاب الرئيسي بصفته ضيف شرف الدورة. الرئيس راموفوزا ركز في خطابه على ضرورة تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، داعيا البرلمان الإفريقي إلى لعب دور أكثر فعالية في ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والمراقبة على مؤسسات وبرامج الاتحاد الإفريقي لضمان تحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وقال بخصوص قضية الهجرة إن بلاده تلتزم بحماية حقوق الجميع ومكافحة كراهية الأجانب، مشددا على ضرورة التمييز بين المهاجرين الشرعيين واللاجئين وبين الدخول غير القانوني للبلاد. كما أكد على أهمية التضامن الإفريقي وتفعيل أدوار البرلمان كرمز لوحدة القارة والنهوض بأجندة 2063 لتحقيق النمو والازدهار. وتخصص أشغال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية فاتح غشت المقبل لمناقشة ملفات استراتيجية تتصدرها قضايا السلم والتكامل الاقتصادي والسيادة الصحية. كما تأتي هذه الدورة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية التي انطلقت منذ 17 يوليو الماضي لبلورة مشاريع التقارير والتوصيات الشاملة لقطاعات التجارة والهجرة والصحة والعدل وحقوق الإنسان والمالية والزراعة وكذا الطاقة والبيئة. وتناقش الدورة الحالية أيضا مستجدات السلم والأمن في القارة وتقييم إصلاح قطاع الأمن وآليات المساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وبحث تقارير حول أزمة إيبولا وتطوير الملائمة القانونية لضمان السيادة والأمن الصحي الإفريقي.
7: أشادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في مقال خصصته لخط القطار فائق السرعة بالمغرب بالمزايا التكنولوجية والبراعة الهندسية لقطار البراق القطار فائق السرعة الأول والوحيد في أفريقيا. وكتبت الصحيفة أن قطار البراق الذي يسيره المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة في ظرف 2:17 في الوقت الذي كانت تستغرق فيه هذه الرحلة نحو 5 قبل إطلاق الخط فائق السرعة سنة 2018. أكدت مجلة باري ماتش الفرنسية أن المغرب بات يعزز جاذبيته كوجهة سياحية استثنائية، مبرزة أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من تطوير قطاعها السياحي تتسم بتنويع العرض والارتقاء بالبنيات التحتية. ففي تقرير بعنوان المغرب الجديد يرتقي إلى آفاق جديدة، كتبت المجلة الأسبوعية الفرنسية في عددها الأخير أن السياحة المغربية لم تعد تقتصر على الصورة التقليدية لمراكش أو مسارات المدن العريقة، بل أصبحت تعتمد على عرض سياحي متنوع يجمع بين السياحة الجبلية والشاطئية والتجارب الثقافية والسياحة المستدامة بما يواكب تطلعات السياح. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026 أظهر فائضا إجماليا قدره 8.25 مليار درهم مقابل فائض إجمالي بلغ 10.22 مليار درهم سنة من قبل. باقي تفاصيل معك أسماء الخياري.
9: أوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائية المالية المحلية لشهر يونيو 2026 أن هذا الفائض الذي يؤخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة موجة لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقات الدفع خلال سنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن الإيرادات العامة للجماعات الترابية استقرت عند 28.4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بمتم يونيو 2025. وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى زيادة بنسبة 18.9% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية و 0.6% في الإيرادات التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3% في الإيرادات المحولة. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 6.3% في نفقات السلع والخدمات الأخرى زائد 420 مليون درهم، وبنسبة 4.6% في نفقات الموظفين زائد 278 مليون درهم.
7: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية يوم غد بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران وباقي تفاصيل.
10: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكا. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
7: تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برامجها برسم مرحلتها الثالثة مواكبة مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المبادرات المدرة للدخل التي تسهم في محاربة الهشاشة والفقر وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويشكل نموذج تعاونية أفغال الأطلس بالجامعة الترابية مولاي بوعزة أحد أبرز هذه المبادرات، حيث نجحت في تمكين عدد من النساء القرويات اقتصاديا عبر تثمين المنتوجات المحلية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويقوي حضورهن داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. نستمع للتصريح التالي.
11: المبادرة حلت لنا الباب واستفدنا، والنساء ديال الدوار عجبهم الحال وعجبهم التعاونية وفرحانين بالمنتوجات اللي زادوا طوروها. والحمد لله فضل هالتكوينات هادو فضل المبادرات اللي استفدنا منها. التعاونية شاركت بزاف ديال المعارض جهوية ومعارض إقليمية ووطنية.
7: في المشهد الدولي، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. باقي تفاصيل معك وفاء حلاق.
12: السلطات المحلية في فرنسا ذكرت أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير 140 منزلا، كما باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة بوردو. وأوضحت أن منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، مشيرة إلى أن هذا الحرائق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، فيما أتت النيران على نحو 77 ألف هكتار. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، مضيفا إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد، لافتا إلى تطورات إيجابية في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ويذكر أن موجة الحر والجفاف اللذين تشهدهما مناطق عدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة أسهم في سرعة انتشار حرائق الغابات وسط استمرار تعبئة السلطات لمواجهة الظروف المناخية الصعبة.
7: وختاما بالصفحة الرياضية، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس أمم إفريقيا للسيدات. وعقب هذا الفوز، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني. وأضاف أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي أمضى شهرا من التحضيرات في ظروف جيدة، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت له جميع الإمكانات الضرورية، مشيدا بقوة المجموعة وسرعة اندماج اللاعبات الجديدات بفضل مساندة العناصر الأكثر خبرة وروح التعاون. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غريم راديو.
9: الرؤية البنكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
13: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
2: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي. احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
14: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالآفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
2: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
15: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون إنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
2: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
13: غريم راديو.
4: غريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
4: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
13: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
16: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
2: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
17: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف بزاف، جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
18: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
2: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
4: ريم راديو،
13: ريم راديو، الخبر من المصدر.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
13: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنطقة

30 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسايس، وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت السماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان. فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
3: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي، وأيضا فرقة فنية من فرف الفلامينغو من مدينة برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عملية ديال المهرجان ومسابقة التذوق اللي كيعرف إعداد وجبات من الطريقة التقليدية لإعداد السمك بالنسبة لساكنة مدينة العرائش.
2: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمدينة وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع

0: العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم مكان كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فوريم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل الرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة تفيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهان المستقبل.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي، احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس.
4: هذه الفعالية تتضمن تحضير محلول بوردو، دهن سيقان الأشجار لحماية الشجر من ضربة الشمس ومن الإصابة بالآفات، بننفذ كمان فعالية تعليق مصايد صفر. هاي المصايد طبعا بتساعد الأشجار في الوقاية من الإصابة بسوسة ثمار الزيتون.
0: برنامج المدارس الصيفية يتواصل للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية، وذلك لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
5: فعالية اليوم يعني لا تقتصر على كون أنه الطفل يعمل باليد، هي فعالية تحمل رسالة كبيرة جدا. أنا شجرة الزيتون والاهتمام بشجرة الزيتون هو شيء مقدس لدى المقدسي بشكل عام.
0: هذا النشاط يأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في 10 يوليو 2026 بتمويل من المملكة المغربية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، بالإضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال ندوة علمية تسلط الضوء على دلالات عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب ومواصلة مسيرة التنمية. بجلميم تدشين منشآت جديدة بمناسبة عيد العرش المجيد. والعرائش تحتضن فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر. شكلت ندوة علمية نظمت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل معك شيماء جبران.
1: وتندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
6: جرى بقلميم تدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات السلامة والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التجهيزات الأساسية للقرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة. وقد أنجزت هذه المنشآت التي بلغت كلفتها الإجمالية 6.59 ملايين درهم في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة ومجلس الجهة والجماعة، وتشمل ملاعب متعددة الرياضات ومستودعات للملابس ومرافق صحية للرجال والنساء، إلى جانب نظام للإنارة وتجهيزات اللازمة لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية. تتواصل بالعرائش فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية بارباط الإسبانية. لنتابع.
0: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري، تحتضن المدينة فعالية الدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط، حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأجادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
2: مشاهدينا الكرام، نواصل معكم حصاد الجهة.
7: شاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار مهرجان عريق. نفرحانة بزاف جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي. غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
8: صراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
0: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
9: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
2: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
1: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو،
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
5: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر.
1: على ضفاف المحيط الأطلسي وتحت سماء العرائش العابقة بتاريخها البحري تحتضن المدينة فعالية الدورة 5 لمهرجان البحر الذي تنظمه جماعة العرائش احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتخليدا للذكرى 10 لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة العرائش وبلدية برباط الإسبانية. يسعدني أن أكون هنا في مدينة العرائش للمشاركة في هذا المهرجان، فمنذ 10 سنوات تربط بين برباط والعرائش اتفاقية توأمة وتعاون وقعناها معا، وفي شهر شتنبر المقبل ننظم مهرجان مضيق جبل طارق في مدينة برباط حيث يحل أصدقاؤنا من العرائش ضيوفا علينا. اليوم الأول من المهرجان شهد كرنفالا موسيقيا وفولكلوريا متنوعا جاب شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير بمشاركة فرق موسيقية ونحاسية وفولكلورية قدمت لوحات فنية مستوحاة من التراث المغربي والإفريقي في عرض احتفالي أضفى على شوارع المدينة حيوية وجمالا واستقطب تفاعلا واسعا من الجمهور.
6: بالنسبة ليوم الثاني اللي عاد يعرف تنظيم سهرة فنية كبرى اللي عاد يتحيها جوق تمسماني برئاسة الفنان أمين الأكرمي وأيضا فرقة فنية من الفلامينغو من مدينة مدينه برباطي، واليوم الثالث اللي عاد يعرف عمليه ديال مهرجان ومسابقه التذوق اللي كيعرف اعداد وجبات بالطريقه التقليديه لاعداد السمك بالنسبه لساكنه مدينه عرائش.
1: مهرجان البحر يواصل ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الاحتفاء بالموروث البحري والثقافي للعرائش وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين ضفتي البحر الابيض المتوسط، بما يساهم في ابراز المؤهلات السياحيه والثقافيه للمدينه وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتعاون بين الشعوب.
4: ريم راديو،
3: اذاعه الاخبار المغربيه. لان الثقافه ليست خبرا عابرا بل مسار حياه، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: أنا معجب للغاية بما حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ويتمثل مكمن القوة الرئيسي للمملكة في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع العديد من الديمقراطيات الغربية. هذه المقاربة تجسدت في اعتماد سياسة إرادية لتحديث البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية وتطوير شبكات النقل والاستثمار في التعليم وتنويع الاقتصاد بهدف الحد من اعتماده على قطاعات أكثر عرضة للتقلبات الظرفية من قبيل السياحة والفلاحة. كما أود الإشارة إلى الاستراتيجية المغربية للتوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستثمار في القطاع البنكي والبنية التحتية والاتصالات والتأمين وغيرها من الصناعات المغربية الكبرى التي أصبحت تتوسع نحو القارة الإفريقية. هذا الحضور المتنامي في القارة يعزز دور المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وإمكانية تطوير التعاون لا تزال كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والرياضة، فضلا عن سلاسل القيمة الصناعية. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فإن قرار فرنسا شكل منعطفا رئيسيا في العلاقات الثنائية، إذ أتاح فتح مرحلة جديدة من التعاون، وأشيد بالدينامية التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي المغربي. أما التحديات الدولية فهناك مقاربة تقوم على التعددية واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للأزمات. المغرب يتقاسم هذه الرؤية ويؤكد اليوم كانته شريكا ذا مصداقية في القضايا الدولية الكبرى وفاعلا من الصف الأول في خدمة السلام والتعاون والتنمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادر على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. على مستوى الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب نلتزم بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب وإطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم. في ظرف بضع سنوات أنجزت عدة مشاريع غيرت وجه البلاد وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. من بين أبرز مؤهلات المغرب هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسسي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. هذا يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026 وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
5: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
1: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
4: ريم راديو. ريم
3: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
7: ماروكوس bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI.
1: المغرب يرسخ بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانته كفاعل رئيسي ومؤثر في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى عززت إشعاعه على الصعيد الدولي. المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك دينامية عميقة للتحديث عززت مكانتها ضمن أكثر الفاعلين تأثيرا في محيطها الإقليمي. تطوير البنيات التحتية الكبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والنهوض بالثقافة باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي إلى جانب الحضور الفاعل للمملكة في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والرياضية يجسد رؤية استراتيجية مستدامة عززت تموقع المغرب على الساحتين الأورومتوسطية والإفريقية. هذا التطور يحظى في إسبانيا باهتمام واحترام. التقدم الذي أحرزته المملكة يشكل فرصة حقيقية لتوطيد التعاون مع إسبانيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية علاقات حسن الجوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الإصلاحات التي باشرتها المملكة في عدة قطاعات أسهمت في تعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي وتشجيع اندماج اقتصادي أكبر وتطوير شراكات مع العديد من البلدان وترسيخ دورها الريادي في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في أجواء امتزجت فيها أنغام التراث الأمازيغي بنبض الإيقاعات الإفريقية، تواصلت بأكادير فعالية الدورة 21 لمهرجان تيميتار علامات وثقافات في أمسية فنية جسدت الامتداد الإفريقي للمغرب وعكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع المملكة ببلدان القارة.
8: مشاركتي الرابعة في مهرجان تيميتار، مهرجان عريق، نفرحانة بزاف بزاف، جد سعيدة على الدعوة. إن شاء الله اليوم غتشوفوا لوحات فنية مزج ما بين الشعبي والراي، غادي تشوفوا إن شاء الله لي شو جداد إن شاء الله على أرض الواقع.
9: الصراحة كيف ما كنت متوقع، كنت متأكد أن هذا الفيستيفال غادي نصنعوا تصاريخ فيه. الحمد لله من أحسن يعني من أحسن المهرجانات اللي دوز في حياتي.
1: مهرجان تيميتار علامات وثقافات يؤكد دورة بعد أخرى رسالته في جعل الموسيقى لغة للحوار والتقارب بين الثقافات.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
10: ريم راديو،
3: ريم راديو. حالة الطقس،
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يظل الطقس حارا بالغرب والسيس والرحمنة وجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسيس وداخل منطقة سوس وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 19 درجة بالأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أرجاء المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بكل من البغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. هذه الدوريات الذكية تستفيد من هوية بصرية جديدة وعصرية معززة بنظام تحديث الموقع الجغرافي وبقدرة الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني عبر جهاز التنقيط المدمج.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني.
1: وسيتم تعميم الدوريات الذكية أمان ومدار التي دخلت حيز الخدمة ابتداء من هذا الأسبوع بكل من الرباط وطنجة بشكل تدريجي على مختلف مدن المملكة. هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في العمل الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من أبرزها كأس العالم 2030.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: في سياق يتواصل فيه النقاش حول سبل تحقيق تنمية ترابية أكثر شمولا واستدامة، احتضنت مدينة الراشدية على هامش الدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فورم سلسلة من الجلسات الموضوعاتية خصصت لبحث آليات تعزيز الجاذبية الترابية وإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعتين لإحداث تحول في المرفق العمومي وضمان إدماج ترابي ومالي أمثل. هذه اللقاءات شكلت منصة لتبادل للرؤى حول الشروط الكفيلة بإرساء مجالات ترابية أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في ظل تسارع تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يضمن التقائية السياسات العمومية وتعزيز أثرها على التنمية المحلية. وفي هذا الإطار أكد المتدخلون أن تعزيز الجاذبية الترابية يمر عبر تكامل السياسات القطاعية وتثمين المؤهلات المحلية وتبسيط مصادر الاستثمار، بما يسهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية وخلق القيمة على المستوى الجهوي. كما استأثر موضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي بحيز مهم من النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة إرساء بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمرافق العمومية وتعزيز الإدماج الترابي والمالي. وفي هذا السياق جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 ترتكز على رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط المنظومة الرقمية مع مواصلة الجهود لمواكبة مواكبة رقمنة الجماعات الترابية وتعزيز خدمات الإدماج الرقمي والمالي. هذا الموعد الدولي الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى إطلاق نقاش مثمر حول السبل الكفيلة بجعل التنمية الترابية رافعة للتماسك الاجتماعي والعدالة المجالية وتعزيز تنافسية المجالات الترابية في مواجهة رهانات المستقبل. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: أهلا بكم. الأسنان البيضاء أصبحت اليوم هدفا للكثيرين، لكن السعي وراء ابتسامة مثالية قد يقود أحيانا إلى ممارسات تضر بصحة الأسنان أكثر مما تجملها. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على موضوع تبييض الأسنان بين الجمال والعواقب، ونرحب بالدكتورة لينا جعبوتي، طبيبة أسنان وأخصائية في تجميل الأسنان. مرحبا بك دكتورة لينا.
8: الله يكبر بك، ميرسي بوك ومرحبا.
7: بداية دكتورة لينا، هل تبييض الأسنان يعتبر إجراء تجميلي آمن أم أن له شروط وضوابط طبية اللي يجب الاحترام ديالها؟
8: بالنسبه لتبييض الاسنان هي سي بروسيدور لي امنه الى دارت في واحد لو كادر ميديكال، يعني شي ميدسان دونتيست، لان هي ما كنجيوش نيشان وكنديروا ان بلانشيمون دونتير. خصنا نتاكدوا من صحه الاسنان مزيانه، صحه اللثه مزيانه، ما كاينينش دي كاري دونتير، يعني ما كاينينش تسوسات في الاسنان، لان تبقى ان برودوي اللي هو يقدر يدير لنا ضرر في حاله ما كانوا عندنا واحد التسوسات في الاسنان. دونك سا امبليك ان واحد لا بروسيجور صدر قبل ما نوصلوا لذاك تبييض الاسنان اللي هو لو باسون كيبغي جينيرالمون تيكون هو لا كيسون اللي كيدخل بها.
7: طيب دكتوره لينا، وهل الافراط يعني في تبييض الاسنان او هوس تبييض الاسنان يقدر يؤدي الى حساسيه الاسنان او اتلاف يعني طبقه المينا، وهل هذه الاضرار يعني قابله للعلاج؟
8: شكرا على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، لان خصنا نعرفوا بان تبييض الاسنان هو واحد لا بروسيدور اللي كدار مره في العام لا اكثر، لان الا بقينا كنديروها بلوزيغ فوا ايفيكتيمون غادي نحصلوا على حساسيه الاسنان اللي الا وعينا بها قبل تقدر تكون رجعيه، ولا بقينا كنستعملوا المسائل ديال التبييض بطريقه اللي اكسيسيف تتكون تتولي عندنا واحد لا سنسيبيليتي اللي كتبقى معنا في الاسنان ديالنا، كنحاولوا غير نستابيليزيوها ولا نرجعوها مؤقتا سوبورتابل.
7: طيب دكتورة لينا، بالنسبة للأشخاص اللي ديجا كيكونوا دايرين تركيبة على الأسنان ديالهم مثل لافاسيت، واش إلى داروا تبييض الأسنان كيكون عنده تأثير أو كيبان أنه الأسنان فعالية يعني؟
8: ألوغ بالنسبة للناس اللي دايرين تركيبات في الأسنان ديالهم، لو بلونشيمون دونتيغ أو تبييض الأسنان ما تيعطينا حتى شي نتيجة على الناس على السنينات اللي فيهم تركيبات، يعطينا نتيجة فقط على السنينات الطبيعيين، لأنه هو تيخدم لنا على الميناء أو لي ماي دونتيغ. يعني إلى ديجا دايرين تركيبات الأسنان يخصك إلا تبدل لا كولوغ ديالهم أو تبيضهم خصهم يتعودوا.
7: طيب هضرنا على تبييض الاسنان العاديين، غادي نهضروا على هوليود سمايل. ما المعنى ديال هوليود سمايل؟ نفسروها ونرجعوا للخطر ديالها، وامتى الشخص يمكن يدير الخاصيه ديال هوليود سمايل وما تاثرش ليه، ما تكونش خطر على السنة ديالو.
8: بيان الوغ، الهوليود سمايل هو واحد الاسم اللي تنطلقوه بزاف وكنتسولوا عليه بزاف في العيادات ديالنا. هو تيعني لنا واحد الابتسامه جميله اللي كنشوفوها جينيرالمون عند لي ستار ولا عند النجوم سينمائيه ولا دون فاصون جينيرال. الوغ هو ما كيعنيوش بالضبط تركيبات الاسنان اولا دي فاسيت دونتير اولا دي كورون دونتير. هو تيعني لنا واحد السنات اللي تيكونوا في صحه جيده في اون كولور زوينه ولا اون تان زوينه. يعني نقدروا نجاوبوا على السؤال ديالنا ديال ان الهوليود سمايل كيفاش نقدروا نديروه. نقدروا نديروه سوا باغ بلانشيمون الا كانوا سنات دو باز زوينين، يعني فقط تبييض غنحصلوا على نتيجه زوينه، علاش غادي نمشيو نقيسوا في الميناء ديالنا؟ كان مشكل في لافورم او لا في اللون ديال الاسنان نقدروا ندوزوا دي فاسيت دونتير. يعني كان برضو طريقه قليله الاسنان ديالنا في الواجهه ديالها باش ندير واحد التركيبات او العدسات او نيفو ديال السنينات. كنبدا كنحسنوا من الجمال يا سورتو بور لي باسون اللي تيكون عندهم مشكل دو كولور بحال دي تاش او نيفو ديال السنينات. اي الى حد ما كنقدروا نوصلوا دي كورون دونتير الا كانوا عندنا مشاكل بحال دي كاسور او لا دي فراكتور او لا كسر في الاسنان ديالنا.
7: طيب غادي نمشي معك العيادات ديال الأسنان والأطباء الأخصائيين في الأسنان والمراكز العشوائية. ما خطورة تبييض الأسنان أو يعني القيام بعملية هوليود سمايل عند المراكز اللي ما كتكونش عندها واحد الرخصة اللي هي طبية؟
8: نعم الوغ بالنسبة لتبييض الأسنان، المشكل اللي كنلقاو دابا هو أن هاد المراكز كيحصلوا على المواد ديال التبييض بطريقة غير قانونية. ودونك كنرجعوا لنفس المشكل، هو أن هاد لي برودوي تيكون تري كونسونطري، كيقدروا نديروا بهم دي بغولور اكستريم أولا حروقات جد متقدمة ديال اللثة ديال لي ليف ديال الشفتين. إلا ما كانوش مديورين بواحد الطريقة اللي هي ضبوطة احتراما للثة واحتراما لكاع لي ستركتور اللي كتكون تحت السنان، كنقدروا نحصلوا على واحد لي بغولور كي سون تري امبورطونت. اي دي فوا حتى كنحصلوا على دي ريسيسيون جينجيفال أولا تيولي لنا اللثة كتهرب لنا على السنان.
7: طيب وممكن انها تخلف كذلك مشاكل اللي ممكن توصل لا قدر الله لسرطانات سرطان الفم مثلا؟
8: الاستعمال الغير قانوني والغير المقنن ديال مواد تبييض الاسنان في المراكز التجميليه اللي كنلاحظوا لنا من دي سونتر دو بوتي كيديروا لنا او ميم طون دي بلانشيمون دونتير، هو في حد ذاته شويه خطير، لان هذوك لي برودوي تيكونوا تري كونسونطري. التركيز ديالهم ديال واحد لي موليكول اللي هما البيروكسيد دو كارباميد ولا البيروكسيد ديدروجين تيكون كونسونطري، لان الا كانت التماس ديالو مع اللثه او لا مع الشفتين ولا لي ليفغ او لا لي تيغومون اللي هما لا بو ديال اللي هي قريبه للفم تيقدر يدي لنا الى حروقات. زائد ان داك لو لازير او لا لوميير اللي كنديروا باش تاكتيفي لنا لو برودوي الا كانت كتستعمل بطريقه عشوائيه وسكسيسيف، يعني مره سوتو لي باسون اللي كيدوموند انهم يدير لهم بلوزور بلانشيمون على فوا، بيان سور كتقدر دير لنا تلف في لي سيلول او لا فوالا تلف او نيفو دي سيلول، تلف ديال لي سيلول على لون تيرم يل بو ميم يدي بوتيتر كيلكو كونسير دو بو.
7: شكرا لك دكتوره لينا جعبوتي طبيبه اسنان واخصائيه في تجميل الاسنان.
8: مرحبا بك لينا.
7: الابتسامه الجميله لا تعني فقط أسنانا أكثر بياضا بل تعني أيضا أسنانا سليمة وصحية. وقبل الإقبال على أي إجراء تجميلي تبقى استشارة الطبيب والتشخيص هي الخطوة الأولى نحو ابتسامة آمنة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيف جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزيل ننغمسن قماب راديو غيم راديو.
10: The Kingdom of Morocco.
11: التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والدينية يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في إفريقيا. الخلاصة التي تتجلى عند تأمل الإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لا سيما في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والحرية الدينية هي أن المملكة أضحت نموذجا يحتذى به في إفريقيا. البنية التحتية للموانئ تشكل في حد ذاتها نجاحا لافتا. ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا. نعلم أننا سنشهد المزيد في مدينة الداخلة. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل على غرار القطار فائق السرعة قصة نمو رائعة. الروابط التي تجمع بين الرباط وواشنطن وازنة ومتعددة الأبعاد وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة من العالم. عندما نقيس حجم ما بناه المغرب والولايات المتحدة معا على مر القرون يمكنني القول إن المغرب يمثل مضاعفا للقوة، وهذا أمر مبهر في الحقيقة. 250 سنة من العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تعكس المدى الكامل لعمق هذه الشراكة. إنها علاقة عريقة وعميقة ومتينة ومستدامة وتتطلع للمستقبل.
4: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. الحكومة المغربية قدمت تقريرين وطنيين طوعيين إلى الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تمثل دليلا على الشفافية التي تنتهجها الدول المبادرة في هذا الشأن مثل المغرب. المغرب يشكل بفضل التقدم الذي أحرزه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى.
13: Ce qui est important maintenant dans le développement durable, c'est ce qu'on appelle les relations sud-sud.
11: آلية التعاون جنوب-جنوب بالغة الأهمية في منظومة التنمية المستدامة. لا يوجد ما هو أفضل بالنسبة لبلد في طريق النمو من أن يسترشد ويتبع نموذج بلد آخر مثل المغرب الذي حقق بالفعل تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة. المغرب يطلع